ليكون سرحت بعيد، نحن هنا وهوانا منك قريب. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: صالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 39-28، الشارجة 39.

0: 27، عجمان 39 27، راس الخيمة 40 26، أم القيوين 41 26، الفجيرة 32 28.
1: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها
3: إمارات FM تسمع وكأن

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.
2: هي تحب وتحب ترضيك، تحبها عيال، ثبتها إمارات FM.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

0: أي مرات تتأمل.
1: نحن وياكم وكل لحظة بتكون الأجمل.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديداً في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريباً كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية.

في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

تابع إمارات اف ام الآن من فجيرة على التردد 103.9. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.

0: أغنيتك لما تحبها
1: أحبك كثر ما قالوا
0: من تسمعها
2: يا سلام
0: تبدأ تدندنها وتشاركها وتهديها إمارات اف ام تسمع وكأنك دع
3: فخورين بالإمارات
4: من طيبة ناسها تهواها شمسها كل دفء والحياة في نسايم هواها بر وبحر وسماء أجمل كلام ما ينكتب إحساس قلبك يرسمه يوسف غلا أحلى مكان أرواح عالم تسكنه
3: فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق سعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

قصص ومواقف وذكريات مع أجمل الأغنيات على إمارات FM.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

0: أنت تسمع إمارات إف إم. من الإمارات، من هنا تبدأ الحكاية. إنجازات تصنع وأفكار تتحول إلى واقع. في كل حلقة نكتشف جانبا جديدا من حكاية وطن ومساحة من ميادين النجاح. من الإمارات نروي القصة.
1: هناك مكان في هذا العالم قد يكون قرية في القارة الأفريقية أو مخيما في آسيا أو مدينة خرجت لتوها من الحرب أو مستشفى لا يملك من الأدوية ما يكفي ليوم من آخر. في ذلك المكان لا أحد يسأل من أي دين أنت، ولا ما لونك، ولا ما موقفك. السؤال الوحيد، هل هناك من سيصل للمساعدة؟ هذه ليست قصة مساعدات بالمعنى التقليدي للكلمة، هذه قصة فلسفة كاملة تبدأ من سؤال بسيط: ماذا يعني أن تساعد إنسانا؟ هل تعطيه غذاء يكفيه لمدة أسبوع مثلا؟ أم تبني له مدرسة؟ هل المسألة تتعلق بالأدوية أم بإنشاء المستشفيات؟ هل تنقذه من كارثة اليوم أم أنك تساعده على ألا يصبح ضحية لكارثة أخرى في الغد؟ من هنا جاءت التجربة الإماراتية في المساعدات الإنسانية والإغاثية. في دولة الإمارات يبدو أن الإجابة كانت واضحة منذ البداية، أن تنقذ الإنسان ثم تساعده على أن يقف على قدميه من جديد. منذ تأسيس دولة الإمارات عام 1971 بدأت قصة أخرى بالتوازي مع قصة بناء الدولة نفسها، قصة لم تكن حدودها الجغرافية هي مجرد حدودها السياسية. حتى عام 2014 كانت المشاريع والبرامج التي قدمتها المؤسسات الإماراتية المانحة وصلت إلى 178 دولة حول العالم، رقم يقول شيئا مهما، يقول أن المساعدات الإماراتية لم تكن مشروعا موجها إلى منطقة واحدة ولا حتى إلى جغرافيا واحدة، بل إلى الإنسان حيثما كان. في فلسفة المساعدات الإماراتية هناك قاعدة تبدو بسيطة لكنها حاسمة: المساعدات لا ترتبط بالمواقف السياسية ولا بالمواقع الجغرافية، ولا تنظر للعرق أو اللون أو حتى الطائفة ولا الديانة. المعيار الأول هو تلبية احتياج الإنسان وبناء فرصة جديدة للحياة. هذا النهج ليس تفصيلاً، هو جزء من إرث قديم بدأ مع مؤسس الدولة، مع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. بان الاتحاد جعل من مساعدة المحتاجين جزءاً من حضور دولة الإمارات في العالم، ولكن دعونا ننظر إلى ذلك بلغة الأرقام. كم يبلغ حجم هذا الدور الإنساني؟ وفق موقع البوابة الإلكترونية لدولة الإمارات، قدمت الدولة خلال عام 2022 مساعدات خارجية بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 12 مليار درهم، وفي ثلاث سنوات فقط من 2020 حتى 2022 بلغت قيمة المساعدات الخارجية التراكمية أكثر من 34 مليار درهم، وفي عام 2022 وحده زادت قيمة المساعدات بنسبة 12% مقارنة بالعام الذي يسبقه 2021. تلك الأرقام تؤكد أن هذه الأموال لم تكن كلها في خانة الإغاثة الطارئة، وهنا تبدأ القصة الحقيقية. دولة الإمارات تميز بين المساعدة التنموية والمساعدات الإنسانية والمساعدات الخيرية، ثلاثة مسارات لهدف واحد: ألا يكون الإنسان أسيرا للحاجة. دعونا نعود إلى عام 2015. في عام واحد فقط قدمت دولة الإمارات مساعدات خارجية بلغت أكثر من 32 مليار درهم. شارك في تقديمها 40 جهة مانحة إماراتية، ووصلت إلى 155 دولة. من بين هذه الدول 120 دولة كانت مؤهلة للحصول على المساعدة الإنمائية الرسمية، منها 43 دولة من البلدان المصنف الأقل نمواً. هنا يتغير معنى الرقم. أكثر من 32 مليار درهم ليست مجرد أموال، هي أموال استثمرت في التعليم والصحة والبنية التحتية وتطوير النقل وتمكين النساء والفتيات ومكافحة الفقر ودعم الأطفال. في عام 2015 استحوذت المساعدات التنموية على 92% من إجمالي المساعدات الخارجية المدفوعة، أي أن الغالبية العظمى لم تكن استجابة لحظية، كانت استثماراً في المستقبل. المساعدات الإنسانية بلغت أكثر من 2 مليار درهم، والمساعدات الخيرية وصلت إلى 429 مليون درهم. هنا تظهر الفكرة. الجهود الإغاثية تطفئ الحريق، لكن التنمية تحاول أن تمنع تكرار الكارثة. إذا أردنا أن نعرف أين ذهبت هذه المساعدات، دعونا ننظر إلى الخريطة. في عام 2015 كانت أفريقيا صاحبة النصيب الأكبر بمساعدات بلغت أكثر من 25 مليار درهم، ثم آسيا بأكثر من 6 مليارات درهم، تليها أوروبا والأمريكيتان وأوقيانوسيا ومناطق أخرى بما يزيد على 586 مليون درهم. قد نتساءل لماذا القارة السمراء؟ لأن التنمية في أفريقيا لا تبدأ دائما من مشروع ضخم، تبدأ من طريق، من المدارس أو مد شبكات المياه وإنشاء المراكز الصحية ومشاريع الطاقة ودعمها. لهذا حددت استراتيجية المساعدات الخارجية الإماراتية ما بين عام 2017 وحتى 2021 ثلاثة مجالات رئيسة للتنمية الدولية: حماية

وتمكين المرأة، النقل والبنية التحتية الحضرية، التعاون الفني لتعزيز فعالية الأداء الحكومي. أي أن الفكرة الإغاثية تتجسد في هذه الرسالة. دعونا نبني شيئا يبقى معنا للمستقبل. لكن كيف تنسق دولة واحدة هذا الحجم من العمل الإنساني والإغاثي؟ في عام 2014 صدر قرار مجلس الوزراء بتأسيس اللجنة الإماراتية لتنسيق المساعدات الإنسانية الخارجية، والهدف جمع خبرات الجهات الإماراتية العاملة في الاستجابة الإنسانية، تنسيق المساعدات، وبالتالي تعزيز التعاون، لأن العمل الإنساني حين يكبر يحتاج إلى أكثر، يحتاج إلى التنسيق والخبرة والسرعة وبناء الشراكات. هذه نقطة أساسية في التجربة الإماراتية. المساعدات لا تعمل وحدها، بل من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والجهات المحلية والشركاء على الأرض. والآن نترك الأرقام التاريخية ونرى إلى أين وصلت القصة حتى تاريخ قريب، نوفمبر عام 2025. في ذلك التاريخ أصبحت دولة الإمارات ثالث أكبر مانح للمساعدات الإنسانية على مستوى العالم. وفق نظام التتبع المالي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بما يزيد على أكثر من مليار دولار. والأكثر دلالة أن هذا الرقم مثل 7.2% من إجمالي المساعدات الإنسانية الموثقة لدى الأمم المتحدة، والتي زادت على 20 مليار دولار. دولة الإمارات بعد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. ليس هذا ترتيبا بروتوكوليا، إنه رقم يضع دولة بحجم دولة الإمارات في الصف الأول من الاستجابة الإنسانية العالمية. في غزة على سبيل المثال، وحتى بداية ديسمبر عام 2025 تجاوزت قيمة المساعدات الإماراتية المقدمة إلى قطاع غزة أكثر من 9 مليارات درهم، أكثر من 100,000 طن من الإمدادات ومليوني جالون من المياه. وتم إجلاء 3,000 مريض ومرافق لتلقي العلاج في دولة الإمارات. وفي المستشفى الإماراتي الميداني في غزة بلغ عدد الحالات التي استقبلها بما يزيد على 54,000 حالة. أما المستشفى العائم في العريش فقدم خدماته لأكثر من 21,000 حالة. في أواخر 2025 وصلت سفينة محمد بن راشد الإنسانية إلى ميناء العريش تحمل أكثر من 7,300 طن من المساعدات. أرقام ضخمة، لكن خلف كل رقم هناك شيء آخر. هناك طفل يحتاج إلى غذاء، وأم تحتاج إلى الدواء، وعائلة تحتاج إلى خيمة للإيواء. ننتقل إلى جهود أخرى ميدانية. سريلانكا في ديسمبر عام 2025 تضرب الفيضانات والانهيارات الأرضية سريلانكا. أكثر من 1,000,000 شخص يتأثرون، 355 شخصا على الأقل يفقدون حياتهم، وأكثر من 366 في عدد المفقودين. دولة الإمارات لا تنتظر طويلا، فرق بحث وإنقاذ ومساعدات عاجلة ومستلزمات إيواء تتحرك. في 2 ديسمبر من ذلك العام أرسلت الإمارات فرقا متخصصة ومساعدات إغاثية تجاوزت 20 طنا. في 9 ديسمبر تغادر أولى شحنات جسر جوي جديد من دبي، ومعها قرار بنقل أكثر من 100 طن من المساعدات الإغاثية مجانا خلال 2 أسبوع. هنا تظهر قيمة أخرى، ليست قيمة ما نرسله بل سرعة الوصول، لأن المساعدات الإنسانية قد تفقد معناها إذا وصلت بعد فوات الأوان. إنجازات كثيرة على مستوى العالم من الصعب حصرها، ولكن تبقى الرسالة الإنسانية رسالة صادقة من دولة الإمارات، يقول مفادها: نحن معكم، لأن المساعدة حين تكون إنسانية تنقذ الحياة، وحين تكون تنموية تغير شكل الحياة للأفضل، وحين يجتمع الاثنان

0: فإنها لا تبني إنسانا واحدا، بل تبني فرصا جديدة لمجتمعات كاملة. من الإمارات، سلسلة وثائقية، إعداد وتقديم هيثم حمدان، إخراج خالد الشامسي.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان، أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
6: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
7: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، ريم مول،

ونقول صباح الخير من جديد، صباح جميل يتجدد دائما بالرحمات، بالنشاط، بالمحبة. يسعد صباحكم بالخير مستمعينا. أحيانا نعرف أن عيالنا كبروا من جملة وايد صغيرة، يوم نمد إيدنا عشان نسوي شيء نحن متعودين أن نسويه لهم كل مرة، وفجأة يقول لك لا خلها علي، أو لا خليها أنا بسويها. يمكن تبتسمين أو تبتسم كأب، لكن في داخلك تعرف أن في شيء تغير. الياهل اللي كنا نصحيه ونرتب له أغراضه ونخاف عليه ونذكره بكل شيء، بدأ يتعلم أنه هو بعد يقدر يشيل المسؤولية. وأعتقد اليوم لما نتكلم عن الخدمة الوطنية في حياة شبابنا، نحن نتكلم عن هالمعنى المسؤولية. الخدمة الوطنية مو بانتقال من البيت إلى ميدان التدريب وبس، هي بعد انتقال داخلي من يكون الشاب مسؤول عن نفسه بس، إلى أن يفهم أن في فريق، في آخرين يعتمدون عليه. وقتها نحس أنه فعلا استوى ريال، يوم يحترم الوقت، والواجب ما يتريى مزاجه، لا يعرف اللي عليه يسويه، لا ينتظر من أحد ينبهه ويذكره، ولا ينتظر والله يلي مزاج. الخدمة الوطنية تربي وتعلم، تأسس الرجال، واللي يفهم أن خلاص اليوم صار عنده فريق يعتمد عليه، ووقت لازم يحترمه، وواجب ما يتريى مزاجه، لازم يقوم بواجبه. هذا هو مو بمجرد يعني أنا كأم أقولك انطباع، لا، هذه استراتيجية الخدمة الوطنية نفسها تحط فيه صميم أهدافها النضج والمسؤولية والوحدة، الطموح وتقوية الإرادة والعزيمة. في أمور نحن كأهل في البيت مهما نحاول يتم يقولك لا، ما هي محتاجة عزيمة منه، هو أنت ما بتجيب له دروس وبتجيب له بتروح تمتحن مكانه، لازم يكون هو عنده عزيمة. إذا وزنه زايد تروح تشاركه في جيم وتسوي له نظام غذائي معين، والصبح تصحى وطالب من فاست فود من كل مكان، ما عنده عزيمة. لكن العزيمة وعزيمة الرجال يتعلمها عيالنا من الخدمة الوطنية. أجمل شيء يمكن يوم يردون لنا بعد هذه التجربة، مو بس التدريب اللي تعلموا، ولكن الأشياء الصغيرة اللي نلاحظها نحن أهله في البيت. صار يعرف قيمة الوقت، صار يعرف أن الفريق ما يمشي إذا كل واحد ماشي على كيفه، صار يعرف أن بعض الواجبات ما تحتاج أن حد يذكرك فيها. وعشان تي الخدمة الوطنية ما تبني مهارة لفترة وتنتهي، هي تترك في الإنسان شيء ياخذه وياه بعدها لمراحل حياته، للجامعة، لوظيفته، لبيته، لكل مسؤولية كبيرة قاعدة تترياه في المستقبل. اليوم كل شاب من شباب الإمارات يؤدي واجبه في الخدمة الوطنية، ولكل أم ولكل أب ينظرون إلى ولدهم ويكتشفون أنه كبر أسرع مما كانوا يعتقدون أو يتخيلون أو يتوقعون. نقول لكم الوطن ما يكبر بس يوم نبنيه على الأرض، سواء بنية تحتية ولا بنايات، الوطن يكبر بعد برجال وشباب يعرفون متى يقولون خلها عنك، هذه مسؤوليتي.
يسعد صباحكم بالخير مستمعينا، وما في أحب على قلبي من الخدمة الوطنية مصنع الرجال اللي تؤسس قيم جميلة ونبيلة في أبنائنا، وتشيل عنا أيضا كأم أو أب في تربية أبنائنا عبء مهم جدا. كيف أخليه عنده عزيمة؟ كيف أخليه هبة ريح؟ كيف أخليه عنده إرادة؟ شو أسوي هناك في الخدمة الوطنية؟ تعلم هالأمور ويرجع لك وأنت تشعر بالفخر في كل تصرف تلاحظه كيف كان وكيف صار. حياكم الله مستمعينا، ويسعد صباحكم دائما بكل خير. بدينا وياكم مشوارنا الصباحي، أحلى صباح من عاصمتنا الحبيبة أبوظبي لكل من يصلها أثير السعادة. صباحكم خير بإذن الله، وياكم أنا شمس السعدي، ومن الإخراج وتقديم كوثر أحمد، وحياكم هذا أحلى صباح.

0: ابدأ بيومك بحسن نية وخل روحك إيجابية. أحلى صباح. قبل لا تحرك خل عينك عدربك.
1: وكعادتنا في هذه اللحظات نصبح بالخير على زميلنا عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبوظبي. كعادة عبد الرحمن يطلعنا على حركة السير والمرور في العاصمة أبوظبي. عبد الرحمن يسعد صباحك بالخير.
2: صباح الله بالنور وسرور شهد. صباح جميل لك ولجميع مستمعين وداعي قناة الثانية. نتمنى لهم شهر يوم جميل يا رب.
1: آمين يا ربي. صباحك
2: كما حركة السير حب أطمنتكم وجزينه فقط كثفت مركبات كالعادة كثفت مركز على المداخل والطرق الرئيسية من جسر المقطع صفحة الداخل كذلك شاخر جارب باتجاه وعلى شمال مدينة خليفة وعلى شمال شيخ زايد باتجاه الداخل وعلى شارع مجمع السور باتجاه السور صفحة ومن جسر حسن النخل باتجاه السور المقطع وعلى شارع الشيخ زايد باتجاهين بالإضافة إلى شارع محاوي باتجاه الداخل. أما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية هذا كل المناطق حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة الضبي.
1: شكرا جزيلا لك عبد الرحمن يا رب يعطيكم العافية. ومستمعينا درب السلامة وين ما كانت وجهتكم.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
4: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والظفرة. تطبق الشروط والأحكام.
5: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI. عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
6: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية.

المنصات الرقمية على تيك توك، موقعنا إمارات اف ام راديو لايف. يسعد صباحك بالخير فاطمة الزعابي، فاطمة عريفة البرنامج اللي يسأل. سارونا أيضا، يا سلام، وينك يا سارونا؟ سارونا كانت عريفة البرنامج عقب تركتنا. سارونا كيف حالك؟ عساك بخير يا رب العالمين، وربي يصبحكم بكل خير يا رب. أم طلال، يا أم طلال حياك الله ويسعد صباحك، اشتقنا لك. هيا بنا إلى الكارديو، مستعدين؟ يلا جو، 1 2 جو. اليوم في كارديو عندي لكم سؤال، شوية بنغيره، نسوي عليه كارديو هالسؤال. في أشياء ما حد قال عن، يعني ما حد قال لنا رسميا إنه مثلا ممنوع تسوي شيء، يعني وما حد كتبها في قانون ما، يعني في أمور كلنا نعرفها بس ما لها قانون مكتوب أو ما لها تشريع موجود، لكن نحن نعرفها. يعني نحس أن المفروض الناس تعرفها من نفسها. مثلا يا شمس، حين أنا قلت شمس تتكلم من نفسها، كوثر صباحك خير. إنزين، أشياء مثل شو؟ مثلا إذا أحد أعطاك تليفونه، حد أعطاك تليفونه مثلا يراويك تشوف صورة معينة، فتشوف الصورة وبس، لا تسحب يمين ولا تسحب يسار، وتبدأ في جولة في الألبوم الموجود قدامك. مثلا هالشيء نحن نعرفه، كل الناس تعرفه، ما في قانون، بس يعني مدري ذوقيا هي معروفة. إذا دخلت مثلا المصعد، إذا بتركب المصعد عادة تخلي الناس تطلع عقب أنت تدخل. عادي، أنا مرة شفت واحد اهدأ، الناس بتطلع أنت تدخل. بس لأن هذا قانون ومكتوب معروف. بعد في وايد أشياء، خبرونا أشياء اللي أنتوا تشوفون أنها قوانين غير مكتوبة ولكن كلنا نتبعها، وأكيد كل واحد فينا عنده قاعدة يستغرب كيف غيره ما يعرفها. أيوة، أنا أبغى القوانين الشخصية هذه اللي أنتوا ماشيين عليها في حياتكم، و تستغربون كيف غيرنا ما يسويها. يوم حد يسوي الموقف تستغرب ليش تسوي. يلا خبرونا شو هي قوانينكم الشخصية اللي تستغربون يوم تشوفون حد يخالفها، يعني عشان نعرف نتقي زعلكم بعدين. يلا يا كوثر يا جميلتي.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة

0: الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: حي الله بمزارعينا وأهل الحلال من كل إمارة. تنطلق الدورة 5 من جائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي بجوائز قيمتها 10 ملايين درهم، 13 فئة رئيسية تشمل فئات جديدة مثل صانع الأثر الزراعي وأفضل منفذ تسويقي داعم، إلى جانب 97 مسابقة وخمس مهرجانات متخصصة ضمن فعاليات مهرجان الشيخ زايد في الوثبة. شاركونا إنجازاتكم وكونوا جزء من مسيرة الأمن الغذائي في دولة الإمارات. الانطلاق 15 سبتمبر. للمشاركة والتسجيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.smaea.ae.
2: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
1: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
3: ابدأ بالأهم خطوة بخطوة وكل شيء راح يتم. أحلى صباح. فكر ما يباله وانتو في كارديو.
4: المفروض تكونوا مصحصحين اليوم لأنكم مستانسين، صح ولا لا؟ مستانسين ولا لا؟ في سبب، أكيد في سبب. طبعا مبروك لنادي العين، فوز مستحق صراحة أمس 0-4 على فريق النصر السعودي. هارد لك للنصر السعودي. في الواقع المباراة كانت قوية في استاد هزاع بن زايد، وطبعا هذه كانت بداية مشوار أبطال آسيا للنخبة. سبب جميعكم تكونوا مستانسين اليوم، عناويين كلكم اليوم. زي هذا اليوم حد، لو كان في حد يعني رقد أمس بدري وما لحق المباراة، ترى فات عرض عناوي من النوع الثقيل، من النوع الموزون. أنا أقول ليش سارونا قايمة من الصوب. أيوة يسعد صباحك بالخير يا علي، يسعد صباحك بالخير يا سلمان، يسعد صباحك بالخير يا نور، يا نون أم طلال عزيزة، يسعد صباحك بالخير وحيد. ولماذا وحيد وقلبك مكسور؟ صباح الخير يا وحيد، صباح النور يا وحيد. يمكن أنت وحيد متفرد، لكن مو وحيد عن الناس، لكنك متفرد، أنت الوحيد المميز، صح؟ لحظة نشوف أهل الكورة. كنت عارفة القلب العيناوي بيطلع، كنت يعني أيوة الشاشة كلها قلب عيناوي. اليوم مستانسين بيزي وان، اليوم مستانسين داومين وانتي مرتاحة. الناموس اللي ما يضاهي ناموس. مبروكين مبروكين الفوز. صباح البنفسج، صباح الخير من مدينة الفينيق شمال المغرب، أهلا وسهلا، صباحكم خير يا أهل المغرب حبايبنا. سوا وكنترول صراحة على كريستيانو رونالدو، فظيع. الحلو بس ترى مو بالنتيجة، الحلو بعد أن العين دخل أول، هذه أول مباراة له في دوري أبطال آسيا للنخبة. يعني شفتوا الثقة كيف داخل، ما شاء الله تبارك الرحمن، في ثقة في تركيز. تونا كنا نتكلم عن الخدمة الوطنية الصبح، أول الصبح كان في كل لاعب مو قاعد يلعب بروحه، في فريق. يا الله، وهذا أجمل شيء، الفريق، وكل واحد في الفريق يعرف بالضبط شو دوره في هذه المباراة. ما كان فيه سولو، هذا أجمل شيء فيها عموما في مباريات كرة القدم. أوكي، بس ترى في دومات ممنوع فيها العباية ملونة، يا نتعرف على اسمك تشرف بك. يلا اهداء للعين صح؟ لا أنت على فكرة كوثر كانت تتابع، بنتابعك في كل. شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا شكرا يا مطلال، وبي صباحكم توتو مشمش، حبيت صباحكم توتو مشمش، صباحكم ماي ورد مبرد، صباحكم بيض مفقش، يلا صباحكم الصباحي. نكمل كارديو، شو رايك نروح فاصل؟ هيا بنا. ايوه اوكي، هاي اهداء ايد الدربه.

خلك دوم متجدد والكل فرصة مستعد. أحلى صباح أخبار من مختلف الميادين جمعناها لك في عناوين.

صحيفتنا اليوم حافلة بالأخبار والعناوين تأتيكم من صحيفة الاتحاد. بداية وبتوجيهات رئيس الدولة، 8 ملايين دولار لدعم التشاد، ورئيس الدولة يمنح سفير الكرسي الرسولي وسام زايد الثاني من الطبقة الأولى. رئيس الدولة ورئيس السوري بناء مستقبل أكثر ازدهاراً، وأكد أهمية إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. وطبعا كان في استقبال الرئيس السوري سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة وسمو الشيخ عبد الله بن زايد. أيضا سمو الشيخ محمد بن راشد التقى بالرئيس السوري وسموه نتفائل بعودة سوريا الحضارة لمكانها عالميا لمكانة عالمية تستحقها. رئيس الدولة ونائبه يهنئون رؤساء السلفادور وكوستاريكا وهندوراس وغواتيمالا بأيامهم الوطنية. أيضا من عناوين الصحف، وعطفا على زيارة الرئيس السوري لدولة الإمارات، سمو الشيخ محمد بن زايد شراكاته مستدامة تخدم أولويات التنمية. وسموه أيضا وأحمد الشرع إرساء ركائز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. حمدان بن محمد يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة صندوق المعرفة. الشارقة الخيرية تساعد 600 طالب متعثر. وأيضا في الاتحاد اليوم دعوة وطنية.

0: مفتوحة لتصميم الطابع الرسمي لعيد الاتحاد 55. أطلقت هذه الدعوة لجنة التصميم في أبوظبي برئاسة شمسة بنت حمدان بن محمد. سمو الشيخ محمد بن راشد، وبمناسبة الاحتفاء باليوبيل الفضي لجائزة الإعلام العربي، سموه: الإعلام قوة قادرة على تشكيل وعي المجتمع وصناعة مستقبله، وما بدأناه قبل 25 عاما سيستمر، لأن صناعة إعلام عربي قوي صناعة لمستقبل عربي أكثر قوة. أيضا مستمعينا، الجائزة واكبت تطورات أثرت في مهنة الإعلام وبدلت يمكن ملامحها واستبدلت بعض أدواتها، كما كرمت جائزة الإعلام العربي الفائزين ضمن فئاتها المختلفة. أيضا في الاتحاد اليوم قمة الإعلام العربي وبحضور الرئيس السوري وأحمد بن محمد جاسم البديوي لمنتدى يجسد رؤية محمد بن راشد في دعم الإعلام وصناعة مستقبله. القمة تستند لرؤية يعني واضحة من قيادة سبقت زمنها وفريق عمل حول الرؤية إلى واقع. أحمد بن محمد، وخلال جولة في مقر قمة الإعلام العربي 2026، تطوير منظومة إعلام عربية تواكب المتغيرات العالمية، وسموه صرح أيضا استشراف التحولات وصياغة رؤى وأفكار جديدة تسهم في الارتقاء بقطاع الإعلام. وبحضور رئيس أذربيجان وسمو الشيخ تحنون بن زايد، العماد وأذربيجان القابضة تتعاونان لاستكشاف فرص استثمارية استراتيجية. الاتفاقية تعزز العلاقات الاقتصادية الثنائية وتدعم الأولويات التنموية المشتركة للبلدين. برعاية سيف بن زايد، مؤتمر التعليم في خدمة الأسرة يناقش سبل بناء جيل ذكي رقميا واجتماعيا. وأخيرا بحضور، خلينا نقول على الاتفاقيات اللي استوت، عطفا على خبر الشراكة بين العماد و أذربيجان القابضة، بحضور رئيس أذربيجان وطحنون بن زايد، مصدر توقع اتفاقية لاستكشاف فرص تطوير مشاريع جديدة للطاقة المتجددة. هذه كانت أبرز عناوين صحيفة الاتحاد لهذا اليوم.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
3: أتملك بيت أحلامي،
4: أسوق سيارة أحلامي،
3: أطلع إجازة أحلامي،
4: وتبني مستقبل الأحلام
2: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
5: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة، مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
6: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
7: تسوق في ريمول وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
8: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني. مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
9: يوم جديد والأمل يزيد، ودامك تزرع الخير بتحصد اللي يسرك أكيد. أحلى صباح.

مستمعينا حياكم الله من جديد، بخبركم عن الريم مول. اربح احدى خمس بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم من ريم مول. كل اللي عليكم انكم تشترون او تنفقون 200 درهم في الريم مول من اليوم لين 1 نوفمبر، وراح تدخلون في السحب على الفوز طبعا بوحدة من بطاقات الهدايا. تطبق الشروط والأحكام دائما. كل التفاصيل موجودة في الريم مول دوت اي. انزين، تذكرون شو كان الكارديو؟ نكمل كارديو ولا نروح شيء ثاني؟ كارديو كنا نتكلم فيه عن، كنا نتكلم عن القانون الغير مكتوب. كل واحد منا في حياته في قوانين غير مكتوبة ولكن تنفذ، فيوم يشوف حد ما ينفذ هاي القوانين اللي هو يعرفها ويمين يستغرب ليش تي ليش ما ينفذ ليش تي سوا. يعني مثلا بقول لكم شيء، لو انت على الطاولة وقدامكم صحون وأكل لكن تمت آخر قطعة، أوكي، في واحد بياخذها على طول ولكن عادة أنت تسأل اللي حولك حد يباها، حد يبا حد أحط لكم منها، ما واحد قال أنت تأخذها مثلا. هذا قانون مو مكتوب ولكن معروف. مثلا شفت واحد لابس سماعات، غالبا هذه إشارة أنه مو وقت سوالف طويلة إلا لو كان الموضوع مهم. قانون صحيح مو مكتوب بس يعني عادة الناس تتعامل فيه. مو كل معلومة وصلت لنا من حقنا نتصرف على أساسها. فاطمة عبدالله التركي، أيوة آخر لقمة، آخر لقمة، لا كان آخر حبة للي نحبها. قانون لازم يحترمونه، هو من قوانين من قوانينكم الخاصة. أم تالا اسمحي لي، كنت أقول شم طلال، حياك الله يا أم تالا نورتينا. المسافر مرحبا بك، أهلا وسهلا في أحلى صباح. ممنوع التأخير قانون، لا هذا عليه قانون، عليه غياب مثلا إذا

اتأخرت عن موعد، تخبر الشخص قبل الموعد صح؟ مو بعد ما توصل تقوله تأخرت عشان كان زحمة. مثلا هذه من القوانين انك تعتذر مقدما قبل ما توصل متأخر. اذا حد اعطاك سر ما يصير تقوله لغيرك وقال لك، بس لا تقول لحد. انت تروح تقول لحد وتقول له ها، بس لا تقول لحد. إنزين، إذا بتشوف مثلاً، أيوة حلوة هذه، بعت معكم حق. إذا بتشوف مقطع مثلاً على تليفونك وأنت في مكان عام، استخدم السماعات أو خفض صوت التليفون، يعني مو لازم كل الناس تسمع شو قاعد تشوف، يعني مو بكل المكان قاعد يتابع وياك. هذه بعد حلوة من القوانين الغير مكتوبة. قانون ما حد يسولف معي قبل ما أشرب قهوة. جواهر، ممنوع الاقتراب والتصوير قبل ما تشرب فنجان القهوة. هني وعافية. علي يا علي يا علي، وقت الشغل ألبس سماعة، ألبس سماعة كأنك تقول ممنوع إزعاج. قانون حلو يا علي. إنزين، يوم حد يقول لك موقف استوى وياه، لا تقاطعه عشان تحول كل السالفة الموقف صار وياك أنت. هذا القانون يعني متفرد فعلا، قانون متفرد هذا، عشان نركز شوية مع الناس. طيب بخبركم مع مستمعينا قبل ما نروح روح ولا أوكي. بس أمس كان وايد في وايد أحداث. أمس كان ممنوع النوم أمس في الإمارات، ما شاء الله ما شاء الله. أمس طبعا 15 كان في أكثر من حدث، انطلاق قمة الإعلام العربي في دبي 2026. طبعا قمة الإعلام العربي راح تستمر من يوم 15 ليوم 17 سبتمبر، ومن المواضيع البارزة فيها كيف الذكاء الاصطناعي يغير صناعة الإعلام وطريقة تفاعل حتى الجمهور. أعتقد يهمكم تفهمون الأمور هذه بعد. أيضا أمس أبوظبي أطلقت الدورة الخامسة لجائزة الشيخ منصور بن زايد للتميز الزراعي. تحدثنا كثير في أحلى صباح عن هذه الجائزة. جوائز تقارب مستمعينا 10 ملايين درهم وفيها 13 فئة. لحظة، هذه البازل اللي أمس يتعقب انقطع البنت، خليني أعدلها بس. أوكي، إن شاء الله يقطع البنت. أنا مالي ومالي توك توك. طيران الإمارات بعد أعلن أمس إدخال بطاقة جوان الإماراتية كوسيلة تقدرون تدفعون منها لحجز التذاكر. تقدرون تستخدمونها من اليوم يوم 16 إن شاء الله، بدأت من اليوم. وأكيد أمس كان يعني فوز نادي العين من أجمل الأحداث اللي فرحتنا كلنا أمس. يلا نروح لفاصل ونشوف شو مجهزت لكم بعد الفاصل. تريوني.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، 2 يوم، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
2: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
3: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
4: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
5: فخورين بالإمارات.
6: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
5: فخورين بالإمارات.
7: اللي يدري يدري، بس أنت تدري؟
8: يدري يدري، بس أنت تدري أن الذكاء الاصطناعي استوى يفكر بدالنا؟ يعني مو بيقترح ولا يعدل ولا يبحث، لا، يفكر شو أقول، شو أسوي، شو أرد. صدمة. يقولكم، خليني نبدأ بسؤال بسيط عشان الصدمة تخفف شوية. مفروض أنا ما أتكلم في هالموضوع. قبل لا تسأل الذكاء الاصطناعي، فكرت أنت قبل؟ يعني أنت قبل الحين تبغى يرد على شيء معين، هل أنت فكرت كيف ممكن ترد، ولا على طول رحت له وقلت له، سويت له كتبت سكرين سلكت كوبي حطيته بيست وبعدين قلت له رد، تصرف عندك الموضوع، ولا لا أنت تقول له رد بهذه الطريقة وقول له شيء زين؟ عندك رسالة تبي تكتبها، يا كثر الرسائل مع بداية المدارس، الإيميلات رايحة رادة، رادة رايحة بين الأهل وليال الأم.

الجمهور وبين المدرسة. بس الأهل متفرغين طول اليوم، خلي دواماتنا ونقعد نرد على إيميلات المدارس. فإذا بتكتب رسالة هل تحط تقول لي شو تقول شو اللي تبغاه وتخلي الاي اي يكتبها لك؟ لو بعد يقول لك اذا تريدها بلهجه اكثر قوه او بلهجه ابسط واكثر دفئا، صح؟ تعرفون التعليقات هذه. عندك موضوع طرشت تقول له عطني افكار، ولا محتار بين اختيارين فتقول له قارن لي، حلو ها، واختار لي. اوف، قارن لي حلوه، اختار انت، اختار لي. حقوق الملكيه الفكريه ضايعه مع الاي اي. زي حتى لو حد ارسل لك يعني وصلت هاي، لو حد ارسل لك رساله وانت خلينا نقول رساله على واتساب، صديق قريب، سؤال من شخص ما، زميل ارسلك رساله على واتساب ما عرفت شو ترد عليه، فتكتب له تحط له الرساله وتقول له شو ارد، احلف شو ارد، ويرد وما يكسب بعد يرد. ما تحسون هالشيء صار ولا؟ خليكم صريحين مع نفسكم، يستوي ولا الحين؟ هي تقرا كومنتاتنا، هي تقرا كومنتاتكم، اقرا كومنتاتكم. يو انت وين كان الكومنت مالك؟ من عيوني اقرا. هي روت سويت هالحركه ويا بالعيد، كلنا هذا الشخص يا روت. في البدايه ننبهر باضواء المدينه باضواء الاي اي. ابي اسوي اهداء، لا هذا ان شاء الله اذا يتسع الوقت، بس الموضوع عند كوثر، وكوثر عاد لنا قائمة بأجمل الأغاني أتمنى تستمتع فيها. زين الحين تخليتني أتابع الكومنت وشتتني، وأنت تعرفني أنا ملكة التشتيت والتشتت. زين لكن في إنسان يعني من زمان، خلينا نقول صريحين، من زمان يعني من خلق رب العالمين الإنسان، والإنسان دائما يسعى أنه يريح نفسه، يعني صنع الأدوات اللي تريحه أثناء الصيد، أثناء الأكل، دائما الإنسان يسعى لتحسين حياته، لتحسين جودة حياته. فطبيعي أن الـ AI أيضا نستخدمها لتحسين جودة حياتنا. يعني صحيح آخر واحدة المفروض أتكلم أقول لكم لا تستخدموا لي هالشيء. المشكلة أصلا مو في استخدام الذكاء الاصطناعي، مثل ما قلت لكم من زمان ونحن كبشر دائما ندور الأمور اللي نقدر فيها نسهل حياتنا، نخفف المشاغل اللي علينا. مثلا كنا نكتب الموعد عشان ما ننسى، نستخدم الآلة الحاسبة عشان نحسب بسرعة، نحط منبه عشان ما نعتمد على ذاكرتنا بس، يكون في سيف سايد. لكن الفرق اليوم أنه مو قاعدين نسلم للاي اي عشان يحفظه أو يحسب بس، صرنا نسلم حتى جزء من التفكير نفسه. رتب الفكرة، حللها، قارن، اقترح، وعطني القرار. ها؟ ويعني يقولون، مو بأنا اللي أقول، الباحثين يقولون ويسألون وأنا أسأل وياهم، هل الذكاء الاصطناعي يساعدنا نفكر ولا بدأ يفكر بالفعل بدالنا؟ فإحنا صار عندنا ستوب التفكير وأنت فكر. في يقولكم دراسة تابعت 600 شخص، أنا ما كنت من بينهم الحمد لله، ربي ستر علي في الموضوع. ففرق الباحثين في هالدراسة قسموها لطريقتين لاستخدام الناس للاي اي. شخص يعطيه المهمة وياخذ الإجابة مثل ما هي، وشخص يبدأ بفكرته
وبعدين يستخدم الذكاء الاصطناعي ايوه عشان يتعمق اكثر في الفكره، يوسعها، يقارن، يقول ابحث عن مصادر ثانيه تقول عكس هالشيء، فيبدا هو من نفسه يقرا يقارن يعدل، وفي النهايه هو اللي يقرر. النتائج في هذه الدراسه ما شوي كانت لافته، لان الاعتماد على الاي اي بشكل كلي كبديل للتفكير ارتبط بجهد اقل في التحليل وحتى في قراراتك. الدراسه الثانيه كانت على موظفين، ها مو طلاب، راحوا للموظفين، فلاحظوا شيء قريب من هالموضوع، كل ما زادت ثقة الشخص بالإجابة الجاهزة قل الجهد اللي يبذله وهو يفكر فيها. فكر فكر، الله خلقنا لنفكر ونتأمل. ويمكن الموضوع كله يبدأ بجملة بسيطة، نحن نقول أكيد هو يعرف أكثر عنا لأن عنده، يقول بس دور أنت على المصادر، بيروح لي كل الخوارزميات. ومن هني بدال ما نقول له شو رايك، نبدأ نقول له فكر أنت وعطني الجواب. فكر أنت، ها عندي هالتكليف، أنت فكر وعطني الجواب. بعده ياريت يوم يعطيه الجواب يقراه، ياريت يقراه، ما يقراه، يسلمه مثل ما هو. فيمكن الحل مو بأن نستخدم الذكاء الاصطناعي أقل، أنا مع استخدام الذكاء الاصطناعي، لكن باستخدام بطريقة صحيحة يسهل حياتنا ويطور من تفكيرنا. يعني نغير الترتيب، أنت تفكر حضرتك وأنا نفكر أولا، وبعدين خليه هو يساعدنا في المرتبة الثانية، ونرجع لك أنت وأنا القرار الأخير لنا أحد، أنا أو أنت. لأن أفضل ذكاء اصطناعي مو باللي يريحنا من التفكير، لكن اللي يساعدنا أن نفكر صح. سؤالنا اللي راح أترككم وياه تفكرون فيه، شو أكثر شيء صرتوا اليوم تخلون الذكاء الاصطناعي يفكر فيه نيابة عنكم؟ فكروا.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: اتخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
2: أتملك بيت أحلامي،
3: أسوق سيارة أحلامي،
2: أطلع إجازة أحلامي،
3: وتبني مستقبل الأحلام
1: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد، 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي، شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
4: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL Home نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئاً ورقياً يليق بيومياتك وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.
5: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية، لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
6: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
7: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياسي بلازا. احجزوا عطلة

ياها نشوفها إذا متوفرة ما نحطها لك من عيوننا. زين في ناس فكرت في السؤال. زين قبل ما أطلع فاصل أنا تركتكم مع سؤال يقول كنا نتكلم على أن إحنا وصلنا في يعني ممكن ما نعمم طبعا، لكن الباحثين اكتشفوا أو وصلوا لدراسة تقول أن في كثير من الناس صارت تخلي الذكاء الاصطناعي يفكر بدالهم ويتخذ القرار بدالهم. فسألتكم قبل الفاصل شو أكثر شيء صرتوا يمكن تخلون الذكاء الاصطناعي يفكر فيه نيابة عنكم. عادي في أمور يعني لو هو يتحملها زين بيخف اللود شوية على الواحد. قبل ما نكمل مستمعين بخبركم عن الدار العقارية مرسى السعديات، أحدث وأرقى وجهة على الواجهة المائية في أبوظبي قريبا في جزيرة السعديات، وراح تكون طبعا مستلهمة من البحر ومفعمة بروح الثقافة لتجسد وجهة لا تنسى وكي تغمرك بإحساس جميل ما يفارقك أبدا في جزيرة الله. أحب السعدية وايد، أحبها أحب الشواطئ اللي فيها. سكتب الوقت يلا روت. شو قايل يا روت؟ نبدأ مع روت. روت يقول قبل الاي اي يا بالعيد. زين كروس صباحك خير، يسعد صباحك. جوهر تقول اعرف ناس يشاورونا شو ياكلون. هي السؤال دائما الامهات تطرحه كل يوم زي حتى عند الغداء، حتى ونا قاعدين ناكل شو تبون تعشون. حلو شو نبغى ناكل؟ اي اي جاوب. ايضا اشاوره روان اشاوره حتى في مشاعري، يعني مثلا كنتي مترددة من شيء معين فتشاورينا واو وكيف كانت نتيجة يعني راية، وهل طبقتي راية ولا لا، وكيف كانت النتيجة يعني خبرينا يا روان. فتحتي موضوع شيء حساس لما نعرف. علي مو بواقعي يقول الاي اي مو بواقعي. روت التقنية تتطور لكن الإنسان لازم يحافظ على مهارة التفكير والتعبير. أشكرك. حتى لو نستخدم الـ AI نستخدمه بهدف تنمية التفكير وتنمية أسلوب التعبير. لازم الإنسان حتى أبسط شيء يعبر عن نفسه، عن حقه، عن رغبته، يتعلم يعبر. خصوصاً الأجيال الحبايب الحين حسن طايحين في مشكلة، فجوة زمنية بيننا وبينهم، بلس هم يفكرون صاروا بالإنجليزي سيتكلمون بالعربي ويصلون بالعربي ويكلمون أهلهم الكبار بالعربي لكن يفكر بالإنجليزي. فيوم تيجي تقول لعب يعني أنت شو كان إحساسك أو ليش سويت هالموقف، للي في السنة بيكلمه باللغة اللي يشوفها دارجة عنده، لكن تعال تكلم مع أهله يسكت ما يعرف يعبر. أحس هاي ويت على القلب. فطومة إن شاء الله خير. محمد يسعد أوقاتك. وين رحت؟ وين وصلنا؟ لا ما رح خبي شمسي بعين. هاي أغنية يو. هلا يا روت. ليدي ميموريز يسعد صباحك بالخير. أو لحظة حاطة خرزة زرقاء يعني أنتي تخافين من العين ها. يسعد صباحك من أرض الكويت لدار الحي، صباحكم سعادة، ربي يسعدك صباحاتك يا رب العالمين. روت يقول أحيانا نفضفض له للإي آي، ها الخوف بس إنه يكون كتوم مو مثل ناس لا تخبر حد. أوكي خبرك بس لا تخبر حد، خبرك بس لا تخبر حد، ومنتشر بسناب بس باقي نذيعة في الإذاعة.

0: خلص الوقت سعد رمضان. زين نوال، حطينا نوال اليوم كوثر. على فكرة مستمعين، أنا أوه لكم بعد شوي بيكون معانا لقاء جدا مميز لشيء كلنا نفتخر فيه، الأوركسترا الإماراتية. رح يكون لنا اللقاء اليوم مع المايسترو، مايسترو الأوركسترا الإماراتية المفاجأة، المايسترو أحمد فرج قائد الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات، ورح نبحر معاه في كيف يتحول إحساسنا ببلادنا بتراثنا بقيمنا، كيف نقدر نحولها لموسيقى. موسيقى أول مرة تنعرض، ما مو موزارت، مو موسيقى، لا موسيقى تنطلق من روحنا نحن في الإمارات. بس باخذ قراءة، اسمحي لي كوثر، وبنروح للفاصل وراح نجاوب. بس بخبركم مستمعينا، ريم قلنا دار دار. اوكي ياس بلازا، هالصيف اللي بعده ما خلص من يظهر نجم سهيل، يلا نعد 52 يوم لبداية تحسن، يعني يبدأ تحسن الجو بس عشان ندخل في موسم ثاني. فياس بلازا هالصيف جمعوا العائلة واصنعوا ذكريات لا تنسى، مع عرض إقامة الأطفال مجانا في فنادق ياس بلازا. تقدرون تستمتعون بإقامة مميزة تشمل وجبة الفطور واختيار من بين الغداء والعشاء. نخلي AI نخيرها، أحسن ناخذ الغداء ولا العشاء. بالإضافة طبعا لتذاكر دخول مدن ياس الترفيهية، وراح يكون فيها أيضا وجبات مجانية للأطفال حتى عمر 12 سنة. الأسعار تبدأ، أسعار الغرف تبدأ من 1075 درهم، ما أدري كاتبين بلس بلس، مستمر لين آخر الشهر لين 30/9. والتفاصيل تقدرون تتواصلون معهم من خلال إيميلهم ماياس بلازا أو موقعهم at ماياس بلازا. تفضلي يا كوثر.
1: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطير للسيارات وبريمير موتورز أو تصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
4: تسوق في ريمولا وكن أحد الفائزين بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. للمزيد من التفاصيل تفضل بزيارة ريمول.ae.
5: كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. بنك الإمارات دبي الوطني، مرسى السعديات، وجهة ساحلية جديدة على أرقى الوجهات البحرية في أبوظبي. اكتشف المزيد على الدار.com.
6: فكرة مر أغنية تطربك وتسر، وبين هالاثنين صباحنا وياك مستمر. أحلى صباح.

0: مستمعينا، الموسيقى في حياة الشعوب والدول مو مجرد فن جميل نسمعه وينتهي بانتهاء الحفل. الموسيقى هي ذاكرة وهوية وإرث الوطن اللي يكتبه للأجيال بالصوت. ومن هالمعنى جاءت الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، هي الأوركسترا الرسمية للدولة لتمنح هوية الإمارات وتراثها وطموحها صوت موسيقي يجمع في تكوين واحد بين الآلات العربية والغربية وبين الموسيقى اللي ورثناها والموسيقى اللي نكتبها اليوم عشان تصير جزء من ذاكرة الغد. وفي موسمها الثاني اختارت الأوركسترا أنها تبدأ بعمل خاص، ما رح تبدأ بعمل عالمي نعرفه ومشهور ومحفوظ، لكن بثلاث أعمال إماراتية كلهم يدد أعمال جديدة ألفت خصيصاً من الأوركسترا، ورح تقدم أمام الجمهور للمرة الأولى في العالم ثلاث حكايات موسيقية تنطلق من هذه الأرض، من قصة التأسيس، من الموروث، من البيئة، ومن الذاكرة والحنين والانتماء. واللي رح يوقف أمام الأوركسترا ليقود هذه اللحظة يحمل هو الآخر مسيرة موسيقية لها ثقلها. ضيفنا اليوم مستمعينا ما بدأ من أمام الأوركسترا بس، ولكن بدأ من داخلها. تلقى تعليمه في الكونسرفاتوار في القاهرة وأكمل دراسته في المعهد العالي للموسيقى في جنيف، حصل على البكالوريوس في الموسيقى وماجستير في أداء آلة الألبو، ثم ماجستير في قيادة الأوركسترا. شغل العديد من المناصب، منها منصب قائد أوركسترا في دار الأوبرا المصرية. هذا الصرح العظيم اللي يحمل ثقل كبير في تاريخ الموسيقى العربية والكلاسيكية في المنطقة. قاد أيضا ضيفنا أوركسترا القاهرة السيمفوني وأوركسترا أوبرا القاهرة في عدد من الأعمال الكبرى. امتدت تجربته إلى مؤسسات وأوركسترات دولية في جنيف، بولندا، والتشيك، والبرازيل. وفي 2021 أسس أوركسترا هاثور السيمفوني لتأهيل جيل جديد من الموسيقيين المحترفين. نصبح بالخير واليوم ويسعدنا طبعا وجودك مايسترو معانا، المايسترو أحمد فرج. صباح الخير مايسترو أحمد.
1: صباح الخير، ازاي حضرتك؟
0: الحمد لله، طمنا عنك، عساك بخير.
1: كله جميل، اشكرك ومتشكره على التقديم الجميل.
0: احنا اللي سعداء جدا بتواجدك اليوم معانا في احلى صباح. خليني الفضول يا احمد. مايسترو، نبدا من العنوان، عنوان الحفل، الى هذه الارض ننتمي. طيب احنا كيف رح نسمع الامارات في هذا الحفل؟
1: والله شكراً أولاً للاستضافة، وشكراً تحت الفرصة ليا أن أتكلم عن الحفل الأول للموسم الثاني للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. الموسم الأول إحنا قدمنا حفلات كتير، 19 حفلة ب 12 برنامج مختلف. كنا بنحاول دايماً أن إحنا نقدم أنواع مختلفة من الموسيقى ونحاول نرضي الجمهور المتنوع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وحسينا أن دايما الجمهور الإماراتي جمهور ذواق، عنده حس فني كبير جدا، عنده تاريخ فني كبير وعريق وقديم، وفي ملحنين كبار جدا جوه دولة الإمارات. كنا دايما حابين نتعاون معاهم ويشاركونا بألحانهم الجميلة وبمؤلفاتهم الموسيقية المتميزة مع الأوركسترا الوطنية.
0: تعاونتوا معاهم السنة
1: بالضبط. فتعاوننا، تم تكليف ثلاث مؤلفين كبار من أكبر المؤلفين الإماراتيين، أستاذ علي كانوا، أستاذ خالد ناصر، وأستاذ شايف سعيد،
0: خاجة.
1: نعم أستاذ، عارف الخاجة طبعا،
0: نعم
1: الشاعر الكبير، وعلشان يقدموا لنا بداية قوية لموسم إن شاء الله قوي وكبير، الموسم الثاني من الأوركسترا الوطني. وبس ابتدت الرحلة من هنا مع المؤلفين الكبار دول. طبعا الشغل معاهم ممتع وإبداعهم جميل وناس مبدعة فعلا، يعني بيبدعوا بالموسيقى باللغة الجميلة اللي هم بيحسوا بيها وبيحبوها وقريبة من الجمهور الإمارات.
0: يعني نحن أمام يمكن ثلاث رؤى موسيقية مختلفة، لكن كلها راح تحكي نفس الحكاية.
1: بيحكوا حكايات عن الوطن، يعني أستاذ خالد ناصر بيقدم افتتاحية باسم الرحلة، وطبعا هو بيشير هنا رحلة الشيخ زايد الوالد والمؤسس لدولة الإمارات، وبيحاول يعبر بموسيقته وبفنه الرحلة اللي مر بيها الشيخ زايد في تأسيس الدولة وفي تأسيس أجيال بتنتمي لدولة الإمارات وبتحب دولة الإمارات. وطبعا التأسيس ما كانش سهل، أكيد صعب ومر بظروف صعبة، ولكن في الآخر نجح ووصلت الإمارات للمكانة الكبيرة اللي العالم كله بيتكلم عنها دلوقتي.
0: الصعوبة في الموضوع أنه أنت راح تحول كل هالأحاسيس وكل هالإنجازات لموسيقى، لصوت نسمعه فنحس وياهم بالرحلة، نخوض هذه الرحلة مع بعض.
1: هو الملحن والمؤلف الموسيقي هو اللي بيقدم الفكرة بلغته طبعا الفنية الراقية. أنا كل دوري هو توصيل الرسالة دي للجمهور عن طريق الأوركسترا. يعني طبعا ما اقدرش، يعني الاستاذ خالد ناصر والاستاذ علي كانوا استاذ سعيد مؤلفين وملحنين كبار جدا في الامارات وفي الخليج وفي الوطن العربي كله، انما انا دوري كله اني اوصل اللغه اللي بيقدموها عن طريق الموسيقى دي للجمهور بطريقه يستصغها ويتحمس لها ويحبها وهكذا.
0: نعم انت متواضع استاذ احمد مايسترو، انت راح تقود يعني كل الالات لتخرج لنا بصوره نهائيه لكل هذا العمل. يمكن رحله المؤسس لخالد ناصر راح تكون واحده منهم. ايضا عندكم رعد وبرق وحنين.
1: رعد وبرق وحنين هي متتاليه للاوركسترا وللكورال، وإحنا سعداء جدا إن الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة هتقدم جيل جديد كمان من المغنيين. هنقدم مغني جميل جدا وهو اللي هيقوم بدور المغني المنفرد أو السوليست زي ما بنقول مع الأوركسترا، هو سيف العالي. هو ابن من أبناء المؤسسة وابن من أبناء الأوركسترا وابن من أبناء الكورال، هو اللي هيغني السولو، وهيكون معنا الكورال طبعا، كورال الأوركسترا الوطني. وهو عمل شعري من أشعار الجميلة اللي كتبها لينا أستاذ عارف الخاج، وهي طبعا بتنقل صورة جميلة جدا من تاريخ وتراث وإرث الإمارات بشكل وبلغة راقية جدا وجميلة جدا وشعرية جدا جدا جدا، تأثر في كل الجمهور العربي وبتأثر في الجمهور الإماراتي أكيد، وبينقلها لنا بطريقة موسيقية الملحن والمؤلف أستاذ سعيد.
0: نعم، يمكن كلامك ذكرني ب كانت سمو الشيخة عليا بنت خالد القاسمي قالت في أحد اللقاءات أنهم من بداية تأسيس الأوركسترا ما كانوا يريدون بس يكتفون بالأعمال اللي تعزف الأوركسترا في كل مكان في العالم، ولكن كان من بدايتها الهدف إضافة أعمال جديدة للرصيد. وفي اليوم نتكلم في إعلان الموسم الثاني أيضا أتذكر أن هي أيضا قالت أن الهدف أن تكون الأوركسترا مكان تخلق فيه موسيقى هذه الدولة وتسمع ثم تحمل إلى المستقبل.
1: مظبوط كلام الشيخ علي مظبوط. طبعا الإمارات دولة مبنية على أسس جميلة رسخها طبعا الشيخ زايد الله يرحمه، وكل الشيوخ الإمارات اللي جم من بعده وهم بيحاولوا يرسخوا رسالة الشيخ زايد وحبه واطلاعهم للمستقبل دايما. فدولة الإمارات يعني قدمت مستقبل جميل وصورتها جميلة جدا قدام الجمهور العالمي، سواء سياسيا وتجاريا واقتصاديا وعلميا ودلوقتي موسيقيا وفنيا، بحيث ان الموسيقى الإماراتية ما تفضلش بالشكل اللي نقدر نقول عليه التقليدي، انما تكون لها صوت دولي وعالمي ويكون لها أعمال موسيقية تقدمها الأوركسترا الوطنية وتكون تقدم صورة فنية موسيقية جميلة للعالم كله إن شاء الله.
0: مايسترو أحمد عندي لك سؤال،
1: تفضل.
0: يعني حابة أعرف إحساسك فيه، أو يعني حضرتك راح تكون أول من يمنح العمل صوته، راح تقود ثلاث أعمال الجمهور ما سمعها أبدا من قبل، راح تقودها كلها كقائد أوركسترا. شو المختلف عن قيادة عمل؟ أنت اليوم مثلا لو بتقدم عمل تقود عمل لموزارت، لكنك اليوم بتقود ثلاث أعمال أول مرة يسمعها الجمهور.
1: مظبوط مظبوط.
0: شو إحساسك وأنت ولك يعني أيضا أنت بنفسك راح تقود كل هالثلاث أعمال اللي مش راح تنتهي مع نهاية الحفلة، هذه راح تستمر للمستقبل أيضا وتعزف حتى في دول العالم
1: إن شاء الله بإذن الله.
0: ما هو إحساسك؟ قولي.
1: أولا أنا فخور جدا جدا جدا إن أنا يعني أكون كرت صغير أو مسمار صغير في هيكل كبير اسمه أوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسعيد بمشاركتي طبعا، وثقة المؤسسة وثقة قيادة الأوركسترا وعلى رأسهم طبعا الشيخة عليا بنت خالد القاسم، إن ثقتهم فيا إن أنا أقدم حفلة بالقيمة الفنية الكبيرة دي. طبعا من أحلام أي قائد أوركسترا إن هو يبقى عنده الفرصة إنه يقدم أعمال جديدة، لأن طبعا الأعمال الموسيقية المعروفة زي أعمال موزارت وباخ وبيتهوفن وكل الموسيقيين المعروفين واللي أثروا في التاريخ البشرية جميلة، لكنها تقدمت والناس استصاغتها وشافوها بكل الطرق الموسيقية الممكن. إنما طبعا لما تكون في أعمال جديدة التحدي بيكون صعب وبيكون جميل وبيحفز الأدرينالين جوه كل موسيقي إنه يحاول يقدم شيء جديد.
0: أيوة لأنكم
1: أول مرة.
0: أيوة لأنكم بتكونون أنتوا المرجع، أول مرجع حي للعمل. يعني حضرتك بتقود أول مرجع حي للعمل أمام الجمهور.
1: مظبوط. وإحنا البداية وإن شاء الله يعني يكون في بعدنا قادة وعازفين يقدروا يقدموا العمل ده بشكل جميل وفي إبداع إن شاء الله.
0: ملاحظة شيء جميل، هو شيء جميل موجود يعني دائما نحب نشوفه في كل قائد، سواء كان قائد في عمل ميداني أو قائد أوركسترا،

0: أنت ذكرت فرق العمل وذكرت المؤلفين في العمل الجديد اليوم اللي أنت حضرتك تشرف عليه ورح تقدمه، كيف أصبحت العلاقة بينك وبين المؤلف؟ لأنك أول شخص رح يحول يمكن اللي كتبه على الأوراق لصوت أو على النوتات الموسيقية لصوت يسمعها الجمهور لأول مرة، أكيد هذا كان في الأجواء خلف الكواليس بينك وبين مؤلفي العمل.
1: والله يعني أنا شفت تعاون جميل جدا من مؤلفي العمل، وبالعكس يعني هم كانوا حابين يعني يخوضوا تجربة جديدة مع الأوركسترا بتاعتي. هما طبعا ليهم تاريخ كبير جدا في تلحين الأغاني الإماراتية والأغاني الوطنية، وليهم يعني إنتاج كبير جدا، إنما تجربتهم مع الأوركسترا تكون تجربة فريدة ومختلفة، لأن ممكن يكونوا كانوا بيقدموا ألحان مع مغنيين، المرة دي ممكن بيكونوا بيقدموا ألحان للأوركسترا فقط، بيحاولوا يعبروا بالجمل الموسيقية بدون كلمات، فدي كانت تجربة جديدة بالنسبة لهم أظن. في نفس الوقت يعني كأنهم بيحطوا طوبة في بناء كبير، إحنا حابين يكون البناء ده مترسخ بكل الألحان الإماراتية الجديدة والقديمة كمان، علشان نقدر نقدمه للعالم كله من خلال الأوركسترا الوطنية.
0: تحية طبعا، تحية لهم أيضا منا في على صباح لفنانين خالد ناصر وعلي كانو والفنان فايز السعيد. يعني احنا ننتظر بشوق المخرج النهائي والحفل اللي أكيد رح يكون مميز جدا بقيادتك مايسترو أحمد. البروفات لا انت هتروح، لا ما بجلست لسه بسألك عن البروفات يا مايسترو.
1: احنا والله البروفات يعني ماشي بشكل جميل، ما فيهوش يعني صعوبات الحمد لله، لان كل حاجة كانت معمول حسابها من قبل ما نبدأ البروفات. العازفين متحمسين جدا، والاوركسترا متحمس جدا، والكورال متحمس جدا، واحنا حتى وانا متحمس جدا، والادارة متحمسة جدا ان احنا هنقدم شيء جديد، حفل افتتاح يليق بدولة الإمارات وبالأوركسترا الوطنية اللي بيمثل صوت دولة الإمارات، فده شيء يعني كلنا مبسوطين بيه وسعداء ومتحمسين جدا.
0: جميل. طب مايسترو، أنت تبدأ من القصة ولا تبدأ من النوتة؟ يعني في البروفات بتبدأوا من وين؟ من القصة ولا من النوتة؟
1: أنا هقول لحضرتك، أنا أكتر إنسان تكنيكال يعني تقني، أنا طبعا أحب أعرف دايما ما هو وراء العمل، لأن ده بيدي خلفية وبيديني إيحاء بأن المؤلف كان عنده شعور إزاي إن هو يؤدي أو يبدع إزاي في تأليف هذا العمل. بس بعد ده أنا لازم أكون عندي الحرفية إن إزاي أقدر أترجم النوت أو الفكرة لأداء، يعني بالضبط زي مخرج المسرح أو مخرج الفيلم، هو دايما بيبقى عنده السيناريو أو عنده القصة للفيلم أو للمسرحية، بيبقى فاهم كل أبعاد الشخصيات، بيبقى فاهم كل أبعاد أو السياق الدرامي للعمل، ولكن في الآخر هو بيحاول يضبط أداء وإيقاع العرض وإيقاع وأداء الممثلين اللي بيشتغلوا في العمل الفني، ودي شغلة ودور قائد الأوركسترا، إنه هو يبقى ملم بفكرة الأعمال، لكن لازم يضبط الأداء لكل عازف ويضبط إيقاع.
0: مهمة ليست سهلة لكن أكيد
1: ما فيش حاجة سهلة ولكنها ممتعة
0: أكيد، ولأنكم عارفين أو لأنكم يعني

0: انطلاقتك من أنك أنا أريد أفهم القصة والحكمة والهدف والسيرة، ومنها كيف راح تروض كل هذا في آلات موسيقية ومثل ما قلت تكنيكال، إحنا نسمعه ونحس بكل اللي أنت حسيته وأنت ترتب وأنت تعمل على هالشيء. يعني في موسم واحد نقدر ننتقل من محمد عبد الوهاب إلى موزارت، ومن الموسيقى الإماراتية إلى أعمال عالمية.
1: مظبوط، يعني إحنا بنحاول دائما، دولة الإمارات يعني مختلفة ومتفردة بتنوع الجنسيات اللي فيها وتنوع الثقافات اللي فيها وتنوع الأفكار اللي فيها، وده دور الأوركسترا الوطنية، ودي أظن يعني رؤية القيادة في المؤسسة ومؤسسة الأوركسترا، ورؤية المدير العام طبعا الشيخ عالية وكل القائمين على الأوركسترا، إن إحنا نقدم كل أنواع الموسيقى وكل الأذواق الموسيقية لكل الأفكار والجنسيات المختلفة اللي موجودة على أرض دولة الإمارات. ولكن في الآخر زي ما الشيخ محمد قال، كل من هم في الإمارات هم إماراتي، يعني إحنا إماراتيين كلنا بحبنا وانتمائنا للدولة اللي ادت لنا الفرص وادت لنا أتحت لنا الفرص وادت لنا الثقة إن إحنا نعبر عن فننا وعن ونبذل كل طاقتنا وجهدنا علشان نبرز الدور الفني والموسيقي لدولة الإمارات ونكون عند حسن الظن دائما
0: إن شاء الله دائما. ونحن نتشرف بك مايسترو أحمد، ونهنئكم مقدما على الموسم الثاني اللي ننتظر منكم الكثير، ونثق فيكم جدا، وأهلا وسهلا بك مرة ثانية في الإمارات، وشكرا لأنك أعطيتنا من وقتك المايسترو.
1: شكرا
0: جزيلا. كان معنا مستمعينا المايسترو أحمد فرج، قائد طبعا الأوركسترا الوطنية اللي في الموسم الثاني راح تقدم مو بعمل واحد، ثلاث أعمال مستوحاة من ثلاث فنانين كبار، تحكي وتروي من تأسيس الدولة على يد الوالد المؤسس الشيخ زايد إلى اللحظة اللي نحن عايشينها اليوم. كل هذه الآلات اللي تشوفوها راح يعني كلها راح تعزف في تناغم جميل يسعد القلوب والآذان بالموسيقى. الموسيقى هي ذاكرة الشعوب، وترتقي الشعوب بالموسيقى. شكرا لكم مستمعينا. طيب نروح نختم. أوكي.
2: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد arena.ae.
3: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن، استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
4: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى، مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
5: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
6: كلمة بمنتهى الذوق تشرح الخاطر وترفع قدرك فوق. أحلى صباح.
0: إذن كان ختامها مسك اليوم مع المايسترو أحمد فرج والموسم الثاني للأوركسترا الإماراتية الوطنية. مستمعينا شكرا لكم على المتابعة وتواصلكم الجميل. إن شاء الله نلقاكم غدا باكر، نشوفكم على خير بمواضيع جديدة وفعاليات جديدة وسوالف جديدة. كنا وياكم في هذا الصباح، أنا شمس السعدي، ومن الإخراج والتنفيذ كوثر أحمد، وهذا أحلى صباح. في أمان الله.
7: هذا البرنامج برعاية
8: بنك الإمارات دبي الوطني. كل يوم يحمل مغامرة جديدة مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا. احجزوا عطلتكم اليوم. مرسى السعديات، ريم مول،

منبو ظبي دار الظبي. تسمعون على التردد 95.

0: إمارات FM نحن وياكم تسمعون على التردد 95
1: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي مستلهمة من البحر مفعمة بروح الثقافة قريبا في جزيرة السعديات.
3: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح.

0: لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس. على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
1: في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه؟ من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى تحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.
2: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعذب نغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
3: فخورين بالإمارات.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
2: أي موضوع؟
1: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
2: هي تذكرت، أنا موافق.
1: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
2: من الآخر؟
1: من الآخر، آراء مختلفة
3: وموضوع واحد يجمعنا،
1: نسمعكم،
3: نناقشكم،
1: وانتم جزء من السالفة.
3: من الآخر،
1: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
3: لا تلف ولا تدور،
1: قولها من الآخر.
3: من الآخر.

هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم.

0: افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز من جائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى مليون درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
1: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
2: حالة الطقس في إمارات الدولة
3: أبوظبي 40-29، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 41-26، الفجيرة 32-28.
4: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: حلقات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
2: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
3: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجاناً من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهماً. تابعوا @ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوماً سنوياً للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد، وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

تدور الفن، الثقافة، التفاعل الإيجابي. وصل، هذه لعبتنا في إمارات الأمن. ثبت الموجة والسلسلة.

0: إمارات إف إم تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات إف إم. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
5: الدكتورة حصة العتيبة.
6: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد

0: ست الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان، شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
3: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
2: فخورين بالإمارات.

روق بالك واستعد انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: ويانا كل يوم ويانا
2: أخ منك أخ منك
0: عدنا شي دي، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أخ منك
0: وانت ويانا.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية. في هذه الدولة في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام، ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة. يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات اف ام.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
3: فخورين بالإمارات.
4: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها: من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين.
3: فخورين بالإمارات.

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوي، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
5: حلوة صح؟ حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
7: بطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
7: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
7: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط؟ وانا مشارك؟
7: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

تبى تسمع الجديد؟ ودش مود الطرب أكيد؟ يقولون عيل اسمع إمارات FM وخلي الفرحة تزيد.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

عرفنا أنك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا أنك ما بديت، كنت تفكر في أشياء أهم بس ما نسيت. عرفنا أنك ما جاهلت رسالة أمس، كنت تريى يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا أنك ما طلبت رأيهم عشان تختار، كنت تبى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لأن ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

برامجهم مختلفة، فيها المعلومة والنصيحة وفيها الترفيه والوناسة، خلها رفيقة دربك وين ما تصير. إمارات FM.

0: النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: تبي تعرف أغانينا على جوك وبرامجنا على هواك، بس التواصل بيكون عليك.

0: انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 12 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: فخورين بالإمارات،
5: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
4: فخورين بالإمارات.

0: على الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 41-26، الفجيرة 32-28.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

0: حول، هل تسمعني؟ بيرفكت؟ اوكي اوكي.
1: وقف الجمال.
0: برامج اغاني اول باول امارات اف ام.
2: احيانا لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به الى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
3: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
4: الدكتورة حصة العتيبة.
5: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
6: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
3: دانات من بلادي.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح: بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: عيد النظر
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خليك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية معالي مارك كارني رئيس وزراء كندا على هامش فعاليات قمة كندا للاستثمار 2026 التي تستضيفها مدينة تورنتو، بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية. وقعت الاتحاد للطيران وقطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير تجربة سفر متكاملة وسلسة تجمع بين النقل الجوي والبري عبر السكك الحديدية في أنحاء الدولة، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار والمقيمين والوصول إلى الوجهات المتنوعة في الإمارات. ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات بسبب تزايد المخاوف بشأن الإمدادات وحالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز، واختتمت العقود الآجلة لخام برنت جلسة أمس مرتفعة إلى 108 دولار و75 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتبلغ عند التسوية 105 دولارات و83 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا مورفيلز.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
4: ويانا
5: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
6: من المعلومة اللي تفيدك الخبر اللي يهمك،
5: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
7: كل يوم
8: ويانا. منك
6: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية
5: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
6: مسانا أحلى.
8: منك
6: وانت ويانا.
9: فخورين بالإمارات.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
9: فخورين بالإمارات.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في عام 1975 وتحديدا في شهر أغسطس، تخيلوا معي دولة فتية، كل شيء تقريبا كان فيها آنذاك في طور البناء، مؤسسات، مدارس وطرق، الملامح الأولى لدولة تستعد للمستقبل. وفي وسط كل هذا البناء كان هناك بناء آخر يحدث بهدوء، بناء مكان ومكانة للمرأة الإماراتية في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.
2: عرض السرداد النصف يعود في هومز آر أس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هومز آر أس، تطبق الشروط.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها.

وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسل القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي، الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة سعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
1: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج، مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي، وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

0: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
2: مكالمتك ورقمك مسجلين
3: والشرطة بتتصرف معك.
4: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
5: أنت تأكدتي أصلاً أنها الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
4: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
1: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
6: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
7: وعليكم السلام، هلا هلا ابو عفره، نورتني في مكتبي المتواضع.
6: يا اخي يذبحني تواضعك. اسمع، انا جايينك بخصوص بنتي عفره، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
7: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسه وهي تيلس في البيت.
6: حلو حلو حلو صح؟ حلو حلو. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
7: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفره عندنا؟
8: بطارش؟ هذا ليكون ابو الموظفة عفره اللي ما نعرف إلا اسمها؟
7: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسويه يا ابو طارش؟ تساعد الناس على الغلط؟ البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
7: يا ريال اللي يسمعك الحين يقول الشغل بيوقف. لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، اقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير. وبعدين ابو عفره من حارتنا واستحيت منه.
8: يا ابو طارش العمل امانه، عندها ظروف تجيب شيء رسمي وتجيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
7: غلط وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
7: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفره، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين. ترى العمل امانه.
1: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي. أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.
9: طموحنا لا ينتهي وأحلامنا عانقت السماء. من الإمارات صدحنا بصوتنا إلى العالم، نحن نعزف لحن الحياة ونستمع إلى طلباتكم بكل حرص وشغف وشغف. إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: إمارات اف ام. إمارات اف ام.
1: الساعة الآن 2 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
3: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة كلاوديا شاينباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيسة كلاوديا شاينباوم باردو. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية. التقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة سعادة السيدة فاطمة الصيرفي وزيرة السياحة البحرينية وسعادة عبد العزيز أكولوف رئيس لجنة السياحة في جمهورية أوزبكستان وسعادة أبوستولوس المفوض الأوروبي للنقل والسياحة المستدامين في 3 لقاءات ثنائية منفصلة على هامش معرض سوق السفر العربي 2026 وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة. أكد الدكتور عبد الله الغفلي مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة أن إقامة سباق دوري أبوظبي للسباقات الذاتية والمسيرة للمرة الأولى خارج دولة الإمارات في مدينة إيمولا الإيطالية يمثل رسالة واضحة تعكس الطموح العالمي للمبادرة وتبرز دور الإمارة في قيادة ودعم منظومة التنقل والأنظمة ذاتية الحركة على المستوى الدولي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
4: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم، زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
5: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.

يا هلا ويا مرحبا، يا هلا والله بمستمعين ومتابعين، يا هلا مخالد اليوم أول الناس من مقرن. يا هلا يا هلا يا هلا فيكم والله مستمعينا وين ما تسمعونا عبر أثير المحبة والتواصل أثير إمارات اف ام في هذه الحلقة الجديدة من الآخر اللي ييكم طبعا من الساعة 2 لين الساعة 4 بتوقيت عاصمتنا الحبيبة أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وين ما كنت تسمعونا من داخل ولا خارج الدولة. طبعا اليوم حلقة جميلة رائعة بسيطة خفيفة لطيفة. قولوا ليش؟ لأن المخرج الرائع الجميل خالد الشامسي هو اللي بيكون طبعا مخرج الحلقة اليوم، وأنا مسكين يعني ما عندي شيء.

0: إيه أسوي يعني غير إني أنا أقول حاضر سمعن وطاعة أستاذ خالد اللي تامر فيه لنهاية الحلقة بس؟ لا أقصد يعني لين ما إن شاء الله دائما يكون هو المخرج بدور اسمحي لنا يعني بدور أنت اليوم أحد فاضطر لازم أمدح خالد عشان يضبطني شوي. وأنا أخوكم منصور الغساني ونبتدي رحلة من الآخر في جولة جديدة ورائعة وحماسية. جهزوا نفسكم لهالموضوع خاصة أنت مخالد. أنا بغيت أول وحدة شو عارفين أميرتهم؟ شو عارفين؟ عارفة شو بعدي ما قلت الموضوع؟ إيه صبري شوي استهدي بالله. إيش دخل؟ إيه صح نبارك فوز العين يستاهلون والله. والله أمس شفت المباراة صراحة مباراة قوية. دائما العين مو بغريبة عليه خاصة في بطولة غرب آسيا أو بطولة النخبة في آسيا دائما قدها وقدود. وإن شاء الله الجاي أجمل وبإذن الله الكاس بيكون في الإمارات ما بيطلع. تريونا
1: إمارات

0: شكرا.
1: يلا الله على جوك يا خالد، وبدينا نعيش جو الرمكسات الجميلة من المبدع خالد الشامسي. يا مرحبا بكل اللي قاعد يتابعنا فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، عبر تطبيق التيك توك هذه مرات اف ام راديو، او اللي يسمعنا عبر المنصات او من السيارات. طبعا اليوم حلقتنا جميلة خفيفة رائعة، فيها نتكلم عن الطموح في السعادة والاستقرار الأسري، اللي الكل طبعا مدركنا وعارفنا في خلال الفترة هذه، من دامنا نحن اليوم أو هالعام نعيش عام الأسرة، والأسرة طبعا هي العمود الأساسي والركيزة اللي تستند عليها الأمم كلها اللي تستمر في نجاحاتها وتطوراتها. فإذا الأسرة كانت أسرة سعيدة وعندها طموحات وعندها إرادة

0: قادة بأنهم يستمرون أكيد في الناتج اللي بيكون موجود بيطلع بذرة جميلة ورائعة وتستمر فيه الحياة. ممكن الطموح يكون في الاستقرار الأسري مع الزوجة مع العيال مع الإخوان الأهل، كل هذا أكيد طبعا يا أم خالد يستوجب علينا أن نوقف عليه شوي ونتأكد كيف نشارك في هذا الطموح وكيف نقدم هذا الطموح وكيف ندعم الطموح بحد ذاته لأنه يكون صح، سواء كان مع الزوجة أو مع العيال أو مع اللي عايش معانا في نفس البيت. فكثير من التساؤلات تقول يعني هو بروحه يطمح بيعيش حياته، لا، لازم يكون في عنده حد يساعده إنه يكمل مشواره أو يمد له يد العون أو يعطي نصيحة أو حتى يهيئ للجو المناسب عشان يكمل في طموحه. وهناك الكثير من الأسئلة اللي تواردنا، هل من الممكن أن الطموح فقط لفترة محدودة وينتهي أم هو ما زال مستمر لين آخر يوم في حياتنا؟ وهو طبعا من أساسيات الحياة والاستقرار الزوجي الأسري، سواء كان زوجي أو حتى مع بعض الناس اللي مو متزوجين قاعدين مع أهاليهم أمهم وأبوهم مع أخوانهم في نفس الوقت. كل واحد له طموح وكل واحد له آراء مختلفة في مشواره في الحياة. اللي حاب يشاركنا يشاركنا على 655-1212 من داخل الدولة ومن خارجها على 0971-655-1234 وأيضا من خلال التعليقات الجميلة اللي نستقبلها عبر التيك توك. وهناك الكثير، خذ الاتصال، تبغى تاخذ خذ، يلا ناخذ الاتصال ونقول ألو.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يعطيك العافية أخوي منصور.
0: يا مرحبا أم خميس. يا مرحبا بك، الله يحفظك أم خميس.
1: رغم الله يحفظكم ويجزيكم خير على هالموضوع الطيب والمواضيع اللي تطرحونها.
0: هذا واجب طال عمرك يا أم خميس.
1: نعم، ما تقصرون، بادرة ممتازة ومهمة جدا في المجتمع.
0: أكيد.
1: لإمارات المجتمعات كلها.
0: فعلا.
1: وهذا الشيء تعرف وصلت لدرجة الشغف والحرص على هذا الشيء.
0: أكيد. أنت كيف كيف كيف كيف أم خميس تقيسين الطموح على مستوى العيال أو الأسرة في البيت؟
1: من خلال أول بادرة نجاح، أول خطوة في النجاح أساساً التربية.
0: فعلا.
1: التربية، أنا أقولك ما ظل إحرك نفسي، يقولون أسلوب عيالي وكلامهم كله مثل أبوهم. أبوهم ما شاء الله تبارك الرحمن،
0: الله يحفظكم يا رب.
1: نعم، أبوهم فخر لهم أصلا.
0: أكيد.
1: إيه نعم. وبعدين أخوي منصور أكون لك صريحة،
0: تفضلي،
1: ده فضلك أساس التربية.
0: فعلا
1: مهم جدا، من الصغر تحتويهم الأم الأب الأبوي يحرر ويغيب.
0: فعلا.
1: لكن المنور كان مهتم جدا بالعيال،
0: الأم هي اللي موجودة في البيت وجابلة العيال.
1: أيوة، من رباهم.
0: أكيد.
1: من أحسن تربيتهم.
0: أكيد.
1: التوجيه هذا من الصغر.
0: فعلا.
1: أنا بنتي تعرف مش مدحن يعني في نفسي،
0: الله يحفظها يا رب،
1: بنتي كنت أطبخ عيال لسه، يوم كنت عاد ساكنة في شقة عيال لسه على الرخام تعلم
0: ما شاء الله.
1: عاد ما شاء الله يوم عمرها 8 سنين علمت صلصة البشاميل، يلا طبخي
0: خلاص عيال الغداء أنا باكر عندك.
1: والله على الراس والعين، صدقني نطبخ لكم من إيدي وأرسله.
0: والله وافية وافية أم خميس وافية.
1: الله يسلمكم. أنا على فكرة اعتزلت مهنة الطبخ 5 سنين بسبب يعني عارض صحي متعب.
0: الله يقومك بالسلامة.
1: كنت طريحة فراس،
0: لا إله
1: عقبها أبدعت في رمضان اللي إن شاء الله يعود علينا وأخير.
0: آمين أجمعين.
1: أبدعت في كل الإبداعات والطبخ. نرجع للموضوع اختصارا للوقت، مع أن عندي أنا طلعة ضرورية، فيقومات الموضوع لا في الحلال هذا فعلا. موضوع مهم جدا فعلا. وهذا المهتمة فيه الحين. أنا بقول لك بصراحة الأم غير الإنسان غير منزه عن الخطأ يغلط.
0: الأم مدرسة لا. إذا عدتها عدت شعبا نعم. طيب العراقي
1: نعم وتتعلم من أخطائها ايه. وأنا الآن فخورة يعني صراحة في نفسي سويت صح ويبت العيد العود الحلو الجميل. أيوة
0: شو صار
1: يبت خطبت لخميس
0: الله
1: خلاص على وشك الزواج كان ما شاء الله
0: عيب نحضر العرس
1: والله على الرأس والعين فيكم مرة يكم كرت خاص مو بالإلكتروني بعد
0: ما يبالنا نحن بس اتصال على الهواء أنتم معزومين
1: مرة يعني. ما يحتاج يعني مرة. تكون فنان من السعودية
0: نعم يلا خلاص هذه ها عصاتنا موجودة وبنيول
1: أمانة تون
0: إن شاء الله
1: ما بهاي كلمة بس هي. مرة
0: أنا بي بس خالد الشامسي ما أدري بعد
1: أنا خالد
0: وأنا الشامسي أنا بي
1: الرمعي هذا أخويا هذا نعم. دوني بقول لك وقدم لتحية هو فوزية الغابي
0: إن شاء الله
1: الله يذكرها بالخير وكلهم ايه وفرح كلهم
0: إن شاء الله
1: ما أنساهم فاطمة خليفة
0: يو أنت طريتي الجيل القديم الذهبي
1: وحتى الجيل الآن حلو جميل والأخوات كلهم والله بعد لنا سهى فكري يعني
0: ذاكره لا لا ان شاء الله
1: ذاكره
0: لا لا ان شاء الله
1: يعني اسمعني
0: الريال
1: بعد يقول
0: لا هي بعد يصير شو اسمه هذا يقول خلاص ابي هذه نسيتني انا
1: لا لا يحتاج فالله يسلمك الطموح لا زال الانسان النازح اتكلم عن انسان نازح من يتعود على النجاح شو ما يخف عمر ما عمر
0: لا
1: انا الحين اقول حق عيالي انا اصغر عنكم انا 23
0: صح
1: قالوا لي مي يعني كيف 23 يعني انت يعني اصغر عنا كيف يعني قلت لهم انا كيفكم هواكم طموحي بنت 23 اللهم صل على سيدنا محمد
0: امين امين
1: اسمع بعض الاخوات والله كبرنا مش سوينا يدات
0: لا وين بعدكم ما شاء الله عليكم
1: هذه ما نباها
0: اي لا لا لا لا
1: بالعكس المجتمع دولة الامارات ما نباها
0: نبى الهمة
1: نبى قمة
0: نعم
1: نعم للوصول
0: أكيد
1: والطموح ما ينتهي إلى الأبد
0: إن شاء الله وبإذن الله
1: دعاكم
0: يوم خميس الدعاء. وبنفس الوقت بنصايحكم الزينة لكل أسرة إماراتية ومقيمة على هذه الأرض الطيبة اللي تبغي تسعد عيالها وتفرح فيهم مثل ما إن شاء الله بتفرحين بعيالك والله يحفظهم لك نقولهم نعم. دائما لا تكسرون مياديف أي حد يعيش معاكم في البيت
1: أبدا أنا عندي فكرة ما بقولها على الهواء
0: تحت الهواء
1: إن شاء الله تحت الهواء
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله
1: بس أهم شيء ما يشبك الهواء وايد
0: إن شاء الله
1: شلطي عاير ما بيشنا
0: إن شاء الله
1: المهم التربية الأم لازم تحتوي عيالها ما عليه قصرتي أو قصر الأبو احتويهم
0: فعلاً
1: تراهم يحتاجون حتى لو عرسوا وكبروا يظلون صغار
0: بعدهم وبعد أمهاتنا الله يحفظهم يحاتن
1: آمين إن شاء الله البركة فيهن الحين خميس الحين ما شاء الله ريال عرس خلاص نعرس
0: الله يحفظ
1: اللي يحفظني ما اشتكترت ويحفظني يا خميس أنا بس عادة
0: لأن الأم بعدها تشوف عيالها مثل ما كانوا قبل يوم جايبتهم صغار ما تشوفهم كبروا
1: نعم والاهتمام يا أمهات يا أبا اهتموا بحس زوجاتكم يستاهلن التقدير ترى هن يحتاجونكم ترى يا هيو الأزواج في أمل الأزواج أنا أقول والله الحرمة عاطفية تراها
0: أكيد
1: عطها كلمتين عطها اهتمام
0: وردتين
1: حتى ما تبى شيء انعطيت اهتمام
0: فعلا
1: وطلعها يا أخي كوفي مرة واحدة ها الأسبوع
0: أم خميس ما سمعت الصوت يقطع
1: أقول أقول الحين رديت
0: لا الحين كلهن يقولن حق ريالين يلا طلعونا كوفي
1: لا
0: وآخر شيء أنا باكلها
1: لا تزيدون الشيلة زوجات خواتنا هي يعني بين
0: الأسبوعين
1: مرة هي في الشهر مرة
0: رقعي شوي
1: ايوه بيشوفنها كبيرة عندهن.
0: أكيد أكيد.
1: بعض الأزواج هي عندي أفكار لكن تحت الهواء بقول لك.
0: إن شاء الله هي على الهواء.
1: شيء وايد والله بيهمهم.
0: إن شاء الله.
1: مش متحمسة نفسي.

حتى تعتمد عليه إجباري تمد له يد العون، وبإذن الله الكل بيحصل منه. ناخذ هالفاصل يا خالد. مش عليك بتروح وياي العرس؟ أنا أرويك، أدري رايح ياكل حلوة والله.

ويا بنت العين ويا قلب ضبي ويا بيك ويا محمد. محمد صياح ما شاء الله قاعد راشد يغني في موال ومحمد يقصد في موال، لكن ما شاء الله تفاعل جميل. وطبعا هذه اختيارات يا ام خالد، لا تخبرين حد، خالد ولا سوى اي شيء ولا شيء. مرحبا استاذ خالد، يا هلا يا هلا. ادري لا لا بس تحريتك ما ادري طلعت شيء. موجود الحمد لله. ما ادري كيف سمع بس يلا مو مشكله. فعلا ذوقه جميل ورائع، وانا صراحه من الناس بدايه الحلقه قال لي شو تباني احط لك، قلت له انا بالعكس انت اللي قرر وانا معاك. فخالد من الناس اللي عندهم ذوق جميل في الاختيارات. لكن ما بنبعد عن موضوعنا، وهذا طبعا من أساسيات العمل اللي دائما يكون ما بين فريق اجتمع عشان يقدم شيء ما راح يقدمه من دون طموح وحب ومن دون سعادة ومن دون فرح. وطبعا خالد من الناس اللي دائما نسعد نحن ونحن نشتغل معاه. بالإضافة إلى نرجع لموضوعنا اللي هو الطموح في السعادة، طموح السعادة في الاستقرار الأسري وكيف نتيجته وكيف لازم ينبني وكيف لازم أن الواحد يشتغل عليه عشان يكون له أسرة سعيدة وطموحة في نفس الوقت وينتج منها أجيال تخدم المستقبل وتخدم بلادها. طبعا من الممكن يصبح الطموح للمرأة عائق لها إذا حصلت ريال مثلا، ما تفرق معه هالسوالف هذه ولا يطمح، والعكس صحيح، ولا يسعى لتطوير وتحقيق المزيد من طموحاته أو حتى طموحات عياله أو حتى طموحات طبعا من يعز عليه. فأكيد أن الناتج شو بيكون؟ ما في حياة غير مستقرة

مشاكل، تفكك، والله يبعدنا عنه، وفي نفس الوقت دمار للي من بعدهم، ويكون القرار قرار بسيط في البداية لكن عواقبه تكون وخيمة. لكن لو بدينا نعالج هذه الأمور كلها ونحاول أن قد ما نقدر نمسك بيد بعض ونطمح مع بعض ونشوف كل واحد شو يبغي، وين يبغي يوصل، وين يبغي يشتغل، وين يبغي يدرس، وين يبغي في نفس الوقت مواهبه كيف ينميها، كيف يحاول أنه يسقلها ونساعده، بالعكس هو بيكون سعيد وانت بتكون في نفس الوقت فكيت عمرك من ويا عراس ومن مشاكل ومن أمور ما لها أول ولا تالي. لكن في قرار واحد ممكن يهدم هذا كله وتصير كوارث أكبر وأكبر. نتمنى الكل اللي عنده رأي واللي عنده نصيحة واللي عنده حل طبعا لهذه الأمور أنه يتواصل معنا، سواء كان على بر الاتصال على 655-1212 أو من خلال مشاركاتكم الجميلة في تيك توك. شيخة بدور عندها اليوم شغلة ضرورية جدا من خلال الدوام، فإن شاء الله باكر بتكون معنا، وبالمرة يعني أخذ راحتي أنا أسولف أطلع أغني، كانت وايد وايد مبهدلتني، شوفيك خليني شوي أرتاح، كل شوي بدور بدور بدور. لا تقولي لها باكر، تحملي خلاص هذا الكلام بيني وبينك. ايه كلهم قال، حتى احمد قال حرام. منو؟ والله سمعت، والله اتصلت، اوف. طبعا بدور زميلتنا مفتقدينها وايد وايد وايد، لكن ان شاء الله باكر هي راجعه. ناخذ هالفاصل البسيط ونرجع نكمل.

0: يمنحك ريمول فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250 ألف درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50 ألف درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

0: موضوع يدور في بالك؟ خلنا نتناقش فيه من الآخر.
1: زينك زينك يا شيخة، خليتي بدورة حين تهزبني وتقول لي أنا افتكيت مني وأنا لا لا لا، تقولون يا جماعة الخير اصبروا شوي، خلوها باكر منتي بنتفاهم أنا وياها. لكن على العموم ما زلنا مستمرين في هذه الأجواء الجميلة والرائعة، ومثل ما قلنا لكم قبل الطموح في سر الطموح في سر السعادة الزوجية والأسرية، كيف تكون وكيف طريقتها وكيف الواحد لازم يتعامل معها وكيف ياخذ فيها وأنه يطبقها في بيته وفي أسرته. طبعا سمعنا آراء كثيرة، ومنها رأي أم خميسة ومتقول والله الزوج المفروض أنه يطلع زوجته وياخذها بمكان، يعزمها حتى لو في كل أسبوعين مرة على كوفي على طلعة على شيء يتناقشون فيه يتكلمون فيه، يحاولون أنهم يجدون حل لبعض الأمور اللي قاعدة تصير معاهم في البيت، وفي نفس الوقت يساعدون بعض. غير هذا كله نحن ما اقتصرناها على الزوجين فقط، بعد هناك في عيال، في هناك أخوان، في هناك أهل في هذا البيت، بإمكان أن الواحد أن بعد نفس الشيء نفس طريقة التعامل. هذا حل من الحلول اللي ممكن أنه يغذي طموح الشخص ويوصله إلى مبتغاه. لكن بعد في أساليب ثانية، وكل شخص أدرى في نفسه وأدرى في بيته وأدرى بأهله وناس اللي معاه. يعني مثل خالد أنا أعرف كيف أتعامل معه، أعرف شو أسوي له، أجيب له طاسة حلوة على قولة أم خالد، أموره طيبة ما في داعي، على طول ينفذ لي كل اللي أبغي ويستانس. يعني حتى هو ماكل دونات قبل شوي إنزين وطالع لي بفرحان مبسوط. ليش؟ خلاص هذه سر سعادته وها طموحه، أنا ساعد عليه، أقول له من هني تأخذ الدورات، هني أجيب لك العلوة، هني أجيب لك أي شيء تأكله. الله يعافيك يا أم خالد. لكن بعد أم خالد أنت بعد الله يهداك بتيبي له حلوة وبتسوي لنا مشاكل معه، لا خليكي. وفي نفس الوقت أنا أقولكم هناك بعد طرق أخرى في التعامل، وانت أدرى بها وانت اللي تعرف، انت الشخص الوحيد المخول سواء انك انت او انتي. كل واحد فينا يعرف الطرف الآخر شو اللي ممكن يسعده وشو اللي ممكن انه يمشي الحياة معه وتقدر تسوي. لكن لا تعاند ولا تخلي أطراف أخرى تتدخل في هذا الشأن. نأخذ هالفاصل ونرجع نكمل.
2: الساعة الآن 3:00 ظهرا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
3: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
4: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. لقي 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، فيما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار بناية سكنية متضررة جراء قصف القوات الإسرائيلية لها خلال الحرب في منطقة الصناعية جنوب غرب مدينة غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن تكلفة الحربين الإجمالية التي شنتها إسرائيل على بلاده في 2023 و2026 قد تتجاوز 27 مليار دولار، فيما بلغت حصيلة القتلى حوالي 9000 قتيل وأكثر من 30,000 جريح وأكثر من مليون نازح وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، مؤكدا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع سينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ذكر مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن تكلفة الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ 6 أشهر بلغت 38 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع يرتفع هذا المبلغ بمقدار 3 مليارات دولار شهريا تبعا لحدة الأعمال الحربية. هذا وقد صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذ أقر قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
0: رأيك يهمنا والكلمة لك من الآخر.

فعلا مثل ما قال الإعلان رأيك همنا وهو الرأي السديد. طبعا فيه كثير من التعليقات أم خالد طبعا, واللي قال العناد شغل الريايل, لكن أم خالد وقفت معانا غريبة. أم خالد كفو والله بنت العين, أنت خليك تضحكي بس مو بعرفة وين رايحة إيه, بس لكن أم خالد كفو عليك. هو شوفي وقالت بعد أم خالد القناعة, القناعة كنز لا يفنى. العناد دائما يكون من الطرفين مش طرف واحد, لا بنقول الريايل ولا بنقول الحريم, نقول الشخص نفسه إذا حب يعاند ترى هو الخسران, وإذا حب أنه يغض النظر أو يتنازل عن بعض الأمور للسعاد واستمرار الحياة ترى يقدر, والشور عنده بغى يكملها يكملها, النهاية دائما تكون فيها خاسر وفيها فائز, لكن الخسارة فيها طبعا هي اللي أكثر راح تكون مؤلمة وفيها ضحايا, سواء كانوا أطفال سواء كانوا أهل سواء كانوا أم وأب سواء كانوا والله أخوان سواء كانوا أيضا حتى أصدقاء مقربين لنا. فكثير من الناس اليوم يقول لك أنا متمسك برأي ورأي هو الصح, ما في رأي خطأ, بوجهة نظرك أنت الصح وبوجهة نظره هو الصح, ولا شو تقولين يا شيخة؟ شيخة أنت تريين بدور أدري, آخ منك خليتيها تهزبني, بس مو مشكلة هيا تنازلت, شوفي تنازلت عن الهزاب ومشيت الحياة. لكن بعد ترى في أمور كثيرة الواحد لازم يراعيها, من صح محمد من الحوار المتبادل, ولكن المشكلة الأولى في المجاملة, فالمجاملة هي طبعا هدر أجمل سنين العمر.

مو بس إلا المجاملة، المجاملة ترى أحيانا تفيد لتغض النظر عن بعض الأمور، لكن في هناك أمور أكثر أهمية، مثل أن فيه ما بعدنا نحن في ناس موجودة، في بشر، في أطفال، في مستقبل، فيه كثير من الناس اللي عايشة معانا، إحنا ما نخيب أملها ولا نخيب رجاها. اليوم أهلنا كلهم ربونا وعلمونا احترام الكبير والعطف على الصغير، فكيف بنحترم بعضنا؟ فلازم أننا نحن نغض النظر عن بعض الأمور اللي نعتبرها مثل ما نقول هي حالات عابرة، لأن بعد ما تنتهي المشكلة بعد مرور وقت منها بتقول يا ريت ما سويت هالشيء. فليش من البداية أنت ما تكون إسفنجة تمتص هذا الشيء قبل حدوث أشياء ثانية؟ والطموح في السعادة الأسرية ترى هذه مش برضاك، هذه لازم أنك أنت تكون مبادر لها وتكون إحدى واجباتك في الحياة، لأنك اليوم أنت فتحت بيت معناته أنك أنت راح تكون أسرة، معناته أنك أنت راح تنشئ أجيال تحمل اسمك وفي نفس الوقت بتفخر بها في يوم من الأيام. يا ما نسمع ويا ما نشوف ويا ما نقول الله يهديهم والله يصلحهم والله يكون في عونهم، لأسباب آخر شيء تلاقيها لما تسأل عن السبب بدايتها كانت شغلة جدا صغيرة، ولو كانوا متداركينها ما وصلوا لهالمرحلة هذه. وحتى من بين الربع والأخوان والأصدقاء هناك بعد يصير ما بينهم مشاكل وما بينهم سوء تفاهم، لكن أحيانا الحكماء يتدخلون يحلونها على طول في نفس الوقت ويرجعون مثل ما كانوا ويمكن أحسن بعد. يقول لك يا من شو من بعد عداوة محبة، يعني أنا وخالد ونحن صغار كنا مع نفس الحارة، كل يوم أفلع راسه بحصاه، كل يوم يرد البيت ومتور محالته لله وزعلان ومعصب، بعدين استوينا ربع وأخوة وعايشين حياتنا سعيدة عادي، الأمور طيبة، لأن خالد من الناس اللي ما يأثر فيه أي شيء في الحياة، عادي عادي ولا أي شيء، بس مو مشكلة، عارفين عوقة وين ونجيب له مثلا شو اسمه. أنت على طول أنت يا بنت العين أنت اللي تدورين مشاكل الحين ما بيني وبين خالد، بس لا لا يمكن ولن أكيد يا حليلة يا أم خالد، لأن فعلا ما أخذ خالد، لكن نشوف بعد ونعرف أن في ناس وايدة كانوا طبعا في يوم من الأيام قراب منه وفرقتنا كلمة، لكن من بين الناس كلها أنا فعلا حبيتكم.

أسرح ورا فكري كثر محتاج، وأسري بليلي وانت بيدي سراج، أمشي على نورك ويجرني شعورك خطوة ورا خطوة. أبغيك تحمل حب وتحميني وتسكن رموشي ومنزلك عيني يا سيدي الإحساس، يا سيدي الإحساس، صوتك توالي الليل يناديني يناديني.

انت هداي يا كل اماني وعمري ومناي. شوفي انا ينادي حس ولا في الندى، كل يراقب ويرد علي الصدى. يا روح الروح يا روح الروح حبك فرضت فرض، يا روح الروح اصبحت انت النبض. اه يا لذيذ الهمس انت بحياتي شمس، دنيا ما مثلها دام انت فيها وبس.

0: موضوعنا منكم والنقاش وياكم والكلمة من الآخر.
1: الله عليكم، واحد واحد، اسماً اسماً، فرداً فرداً، نكنيماً نكنيماً، لكل اللي موجودين ما شاء الله. طلعتوا ذوق وطلعتوا رقي وطلعتوا ناس طبعاً ذويقة في اختياراتكم، نفس خالد بس عشان ما يزعل. بعد الاتصال عندنا ولا؟ ألو؟ ألو؟ ما في، راح الاتصال، مو مشكلة، اللي كان متصل يرد يتصل مرة ثانية. طبعا قربنا على النهاية، ما يسعنا اللي نقولكم دائما وأبدا، سر السعادة الأسرية والاستقرار الأسري في تلبية طبعا حاجات الأسرة من خلال الطموح، ومن خلال أنكم تكونون معاهم دائما وأبدا في نفس الجو ونفس المكان ونفس طبعا الشيء اللي هم يطمحون له والشيء اللي هم يبونه. ولا شو تقولين يا أم خالد؟ وطبعا من هاي ار ام دائما دائما وابدا معانا، يسعدك الله وين ما كنتي. والله انت اللي الذوق، وانت بالضبط انت اساس الاشياء الجميله اللي خالد طبعا يختارها، رحمه الله عليه ابو خالد الفنان القدير عبد الكريم عبد القادر، له ألبومات ولها أغاني كثيرة، وما نقدر نحن نسمع شيء من عنده ما نستطرب معه. وطبعا مثل ما قلنا قبل، طموح الأسرة وطموح الشخص أنه لما يكون قادر أنه يعطي

توقف فيها من ضغوطات عمل، من ضغوطات حياة مستمرة، مش معناته أن هذه الله يسلمك أنها هي نهاية العالم. هذا لكلك جواد كبوة بسيطة وبتعدي، فلا تخليها عائق دائما في حياتك وأنك أنت سبب تعاسة هذه الأسرة من وراء هذا الموقف. يعني اليوم أنا مثلا صار موقف مع صديق لي في العمل وصارت بيننا مشاحنات والنفسية انقلبت، شليت هذه الطاقة السلبية ورسلتها البيت، فهني سويت كارثة أكبر من اللي كانت موجودة. أكيد الأهل بعد في نفس الوقت خذوا هالطاقة السلبية وعطوها لغيرهم في نفس المكان وأدت إلى أشياء أكبر وأكبر. فلا، اللي صار عندي المفروض ينتهي في لحظته ويكون قادر أني أنا أتحكم بمشاعري وعواطفي وحاسيسي وفي نفس الوقت في تصرفاتي. اللي متصل ترى ما له ذنب، اللي بتوصل له ترى ما له ذنب، اللي بيكون موجود في الشارع أو في المكان اللي متروح له ما له ذنب. فعلا والله لازم ينتهي في وقته، ولازم تدرك أن هذه المشكلة لها حل وبتنحل، فلا تخليها تكبر. طبعا يا ام خالد اعجبك بس انت طرش الجدر وما عليك بالباقي، بتشوفيني طول اليوم بسوي لك درار وبسوي لك الا خالد لا طرشي له الحلوه، ما مشكله. طبعا ناخذ هالفاصل البسيط قبل لا نختم برنامجنا، فابقوا على السلامه.

يا سلام، فعلا يا مصبر الموعود. طبعا في النهاية ما يسعني إلا أني أشكركم فردا فردا، اسما اسما، نكنيما نكنيما، وكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثير إمارات اف ام. الأسرة الطموحة تتميز أيضا بأن لديها ثقة بالنفس وقوية جدا، ولهذا يخليها فعلا تتحكم بانفعالاتها بشكل كبير في المواقف الكبيرة، فهي شخصية غير مهزوزة أو عديمة الثقة بالنفس. في النهاية ما نقول إلا لكل أسرة سعيدة شكرا على هالسعادة وشكرا على هالإيجابية، ونتمنى من الجميع أن يقتدي فيها. في النهاية نقولكم شكرا لاستماعكم، شكرا لتعليقاتكم الجميلة، سعدتمونا، وإن شاء الله نلقاكم باكر في حلقة جديدة. تقبلوا تحيات المبدع الرائع صاحب الذوق الجميل خالد الشامسي، ومني أنا أخوكم منصور الغساني، ونشوفكم باكر. مع السلامة.

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
1: يتطلع جميع الآباء والأمهات إلى رؤية أطفالهم يكبرون ويحققون طموحاتهم، وصحة البصر تساعدهم على المضي بثقة نحو مستقبلهم، لأن رؤية اليوم تصنع المستقبل. أطباء العيون المتخصصون في مستشفيات مورفيلز للعيون في دبي وأبوظبي هنا لدعم صحة بصر أطفالكم في رحلتهم نحو المستقبل. لحجز موعد زوروا morfields.ae. مورفيلز الإمارات، معتمد من اللجنة الدولية المشتركة JCI.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
3: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة. المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.

0: الساعة الآن 14:00 في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات.
0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا

0: فقرة مروى العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين، عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين، لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
1: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
2: دانات من بلادي. فخورين بالإمارات.
3: إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين.
2: فخورين بالإمارات.

وتيرة الحياة سريعة وعجلة التطور أسرع، نسابقها على إمارات FM.

هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم. ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب. لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين صفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميثا عبد الله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني. نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: بعد تختلف الموجات وتجمعنا أجمل الأغنيات.
1: شكرا لأنك في حياتي يا جميلتي
0: على إمارات FM.

وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات اف ام.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: روعة الاختيار في امتزاج الأغاني، وعيش جوك بمود ثاني. كل شيء غير على الموجة 95.8 إمارات FM، الموجة الصح.

0: القيادة العامة لشرطة أبوظبي.
1: مكالمتك ورقمك مسجلين
2: والشرطة بتتصرف معك.
3: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
4: أنت تأكدتي أصلاً أن هالحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
3: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
0: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
5: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
6: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
5: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
6: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسة وهي تيلس في البيت.
7: حلوة صح؟
5: حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
6: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم بو عفرة عندنا؟
8: مطارش؟ هذا ليكون أبو الموظفة عفرة اللي ما نعرف إلا اسمها؟
6: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
8: شو اللي تسوي يا أبو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
6: يا ريال اللي يسمعك حين يقول الشغل بيوقف، لو ما يات الموظفات الحمد لله سادات الشغل. أقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين أبو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
8: يا أبو طارش العمل أمانة، عندها ظروف تيب شيء رسمي وتيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط وانت بتكون مشارك في الغلط.
6: غلط؟ وانا مشارك؟
8: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانة والصدق في اداء مهام الوظيفية، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئة العمل. واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك، وانا انصحك من باب المصلحة انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
6: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتجيب عذر رسمي على تغيبها عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
0: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، أداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. أمنكم مسؤولية. إخراج وليد سراب.

0: الساعة الآن 17:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية التهنئة إلى فخامة كلاوديا شاينباوم باردو رئيسة الولايات المتحدة المكسيكية بمناسبة ذكرى استقلال بلادها. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حكيم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد الانهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة ممثلتين إلى فخامة الرئيسة كلاوديا شاينباوم باردو. أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوما أميريا بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي العام لدائرة الخدمات الاجتماعية. التقى معالي عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد والسياحة سعادة السيدة فاطمة الصيرفي وزيرة السياحة البحرينية وسعادة عبد العزيز أكولوف رئيس لجنة السياحة في جمهورية أوزبكستان وسعادة أبوستولوس المفوض الأوروبي للنقل والسياحة المستدامين في ثلاثة لقاءات ثنائية منفصلة على هامش معرض سوق السفر العربي 2026 وذلك بهدف تعزيز فرص التعاون في المجالات السياحية المتنوعة. أكد الدكتور عبد الله الغفلي مدير عام مركز النقل المتكامل بالإنابة أن إقامة سباق دوري أبوظبي للسباقات الذاتية والمسيرة للمرة الأولى خارج دولة الإمارات في مدينة إيمولا الإيطالية يمثل رسالة واضحة تعكس الطموح العالمي للمبادرة وتبرز دور الإمارة في قيادة ودعم منظومة التنقل والأنظمة ذاتية الحركة على المستوى الدولي. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.
3: اتخيل مليون درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامية. حساب واحد مليون حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على مليون درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامية اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: هل أنت من أصحاب الشركات والأعمال؟ لا تنتظر حتى اللحظة الأخيرة. 30 سبتمبر هو الموعد النهائي لتقديم إقرار ضريبة الشركات. بادر بتقديم إقرارك قبل الموعد وتجنب أي مشكلات تقنية قد تواجهك. التقديم المبكر يضمن إتمام العملية بنجاح. لا تؤجل وقدم إقرارك الآن عبر منصة إمارات تاكس.
7: هلا بالشفر وهلا بالجمس، شهر البيكابات بدأ الآن. استعد لموسم البر مع عروض لا تفوت. امتلك جمس سيارة أو كانيون أو شفر سيلفرادو اليوم بتوفير يصل إلى 10,000 درهم مع إصدارات حصرية مصممة لعشاق الفخامة والتميز. اتصل الآن على 02-34-48 أو زوروا معارضنا في أبوظبي، العين والضفرة. تطبق الشروط والأحكام.
8: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات، اكتشف المزيد على الدار.com.
9: فخورين بالإمارات.
10: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا لا لا، هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير، حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وصالة أمس، حلاها غير. هي إمارات الخير.
9: فخورين بالإمارات.

ويانا. كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

مساء الخير والسعادة على كل من يسمعنا اليوم عبر أثير إمارات FM، ونمسي أكيد على كل من يتابعنا أيضا صوت وصورة على التيك توك لايف. حياكم الله جميعا، مرحبا بكم وحياكم الله حصة. أهلا وسهلا مريم راشد، حياك الله، يسعد مساك بالخير والنور والسرور. مساء الخير في برنامج ويانا اللي يطلع عليكم يوميا من يوم الاثنين لين يوم الخميس من الساعة 5 لين الساعة 7، أكيد عبر أثير السعادة أثير إمارات FM. اليوم بكم وياكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج ويانا من اسمه دائما نحب أنكم تكونون ويانا ونحن وياكم في فقراتنا المتنوعة في هذا البرنامج. وإن ما كنتوا تسمعونا حياكم الله من هاي اللحظة لين الساعة 7 نحن وياكم في برنامج ويانا. ناخذ هذا الفاصل الغنائي ونبتدي أكيد رحلتنا مع بعض في هذا البرنامج.

اشتقتوا للشتاء والأمطار نفسي؟ صراحة وايد اشتقت وايد، يعني أحس أن الأجواء هذه الجميلة يعني متحمسة لها بشكل كبير، عشان شي حطيت لكم هالأغنية.

الظاهر انتم بعد مشتاقين عفوا للشتاء. طلبتوا مني هاي الاغنيه، اغنيه هذا الشتاء لسلطان المرشد، بنسمعها مع بعض الحين.

0: من الأوقات العائلية إلى عطلات نهاية الأسبوع، هناك كيا لكل رحلة. اكتشف مجموعة سيارات كيا المتنوعة والمصممة لتمنحك الراحة والتقنيات والقدرات التي تحتاجها مهما كانت وجهتك. انطلق بكيا جديدة ابتداء من 820 درهما شهريا شامل الضريبة مع الدفعة الأولى علينا. اشتري الآن وادفع القسط الأول في 2027 بالإضافة إلى ضمان وصيانة لمدة 5 سنوات على طرازات مختارة. اختبر قيادة كيا اليوم لدى الطاير للسيارات وبريمير موتورز أو اتصل على 800 موتورز. تطبق الشروط.
1: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز بعشرة ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت. اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: أحياناً لا تكون الذكريات هي الشيء الوحيد الذي نعود به إلى المنزل. ومع بداية العام الدراسي احرصوا على صحة أطفالكم واستعدادهم للعام الجديد، من السعال والحمى إلى الفحوصات الدورية. عيادات هيلث بلاس للأسرة هنا لرعاية عائلتكم. زورونا في البندر، قرية الفرسان أو جزيرة السعديات، أو اتصلوا بنا على 650-30-35. هيلث بلاس للأسرة، جزء من M42.
4: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

نبتدي سوالفنا وأخبارنا اليوم في فقرة ويانا سالفة. كل يوم أكيد نسمع أخبار جديدة ونسمع أشياء ممكن نقول نوقف لحظة ونقول معقولة، بعضها تخلينا نفكر ونقول والله فكرة حلوة ياريتها لو كانت موجودة من قبل. في فقرة ويانا سالفة اليوم بنوقف عند خبرين مختلفين تماما، واحد عن السفر، أكيد الكل يحب السفر واكتشاف الوجهات الجديدة اللي صارت تلفت انتباه أهل الخليج، والثاني عن شاب عمره 16 سنة قدر يحول الحساب الذهني إلى مهارات استثنائية. نبتدي بالسالفة الأولى. خلونا نسألكم هذا السؤال أول شيء مستمعينا وكل اللي يتابعونا أيضا صوت وصورة على التيك توك لايف، هل زرتوا من قبل الصين؟ رحتوا الصين من قبل؟ ولا حاطينها أنتم من اللستة يعني اللي راح تزورونها في يوم من الأيام؟ إيه تقول لا، 92 يقول لا، أغلبكم لا. لأن نحن ما نطري السوق الصيني، نحن نتكلم عن الصين الصين. إيه قولكم فعلا أنا زرتها، توقع ريم تقول زارتها وتقول وايد حلوة في البلان إن شاء الله، أبا أسير إن إيه. مريم تقول ما زارتها من قبل، مايا تقول هي راحت قبل. تدرون أن الصين في هاي الفترة صارت يعني من الأماكن اللي أغلب الخليجيين يروحونها في الفترة الأخيرة؟ بدأ السفر للصين ياخذ اهتمام كبير من المسافرين من دول الخليج، خصوصا مع التسهيلات المتعلقة بزيادة الطلب على الرحلات، ومن خلال أيضا معرض سوق السفر العربي في دبي في هذا الأسبوع. تحدث عاملون في قطاع السياحة عن ارتفاع اهتمام الأشخاص بالسفر للصين، وأشار أحد العاملين في القطاع أنهم يعني يتوقعون مجموعة أكبر من دول الخليج خلال الموسم الصيفي القادم يكون في ناس فعلا أكثر يروحون الصين في الأيام الجاية. يعني ممكن الواحد يوم يفكر فيها كان يتحرى أن الصين ممكن من الأشياء اللي مو بوايد خليجيين أو الأماكن اللي مو بوايد خليجيين يروحونها ومن الوجهات البعيدة وغير معتادة في السفر، لكن صرنا نشوف أن الناس فعلا تخطط لسفرة الصين. بالنسبة لك اللي تسمعنا اليوم أو تابعنا على التيك توك لايف، لو عطيناك تذكرة تروح فيها الصين، شو أول شيء حاب أنك تسويه في هاي الدولة؟ هل تبي تجرب أكلهم مثلا؟ أنا ما أتوقع صراحة حد بيجرب أكلهم يعني. أو مثلا خلنا نقول تبي تتعرف أكثر على ثقافتهم، تبي تتعلم لغتهم. اللغة الصينية ترى تعتبر بعد من أصعب اللغات في العالم. بزور الأماكن اللي فيها الصناعات، أهلا وسهلا أهل المغرب حياكم الله. مو حلوة فليش؟ الشيء الوحيد اللي عندهم إلكترونيات تقوليو. عليكم السلام والرحمة. أنا صراحة رحت الصين ترى قبل، رحت العاصمة، بس جميلة يعني أبدا ما توقعت، نظيفة ومرتبة وجميلة، وبالعكس عندهم تحسونهم متطورين من ناحية الإلكترونيات فعلا. ترى عندهم مطاعم عربية بعد. أي قول بروح أجرب أكلاتهم، التوفو يبي يجربه. اللغة وايد سهلة للتدريس، معقولة؟ ريم تقول أنا أحسها من أصعب اللغات، وهي فعلا أصلا يعني يقولون أنها أصعب لغة يمكن في العالم بعد اللغة العربية، يعني هي من أصعب اللغات في العالم. جواب زين يا مغربية. أكثر اللي صاروا يمدحونها، قلب ضبياني يقول
صح، متطورين في الإلكترونيات أم وليد. بس تم تبون حسين الجسمي، حين بحط لكم الأغنية.

الاستثنائية في الحساب الذهني، الشاب المعروف بلقب الآلة الحاسبة البشرية، ما شاء الله عليه. وفق التقارير المنشورة عنه يحمل حاليا 9 أرقام قياسية في موسوعة جينيس، وفاز بكأس العالم للحساب الذهني 2 مرات. يعني إنسان ما شاء الله عليه أبدا ما يستخدم الآلة الحاسبة ويحسب أرقام هائلة. يعني تعرفون هاي اللي يسوون حركات شي ويحسبون، أنا ما أدري كيف طريقتهم، لكن فعلا ما شاء الله عليهم يعني أذكياء، وفي نفس الوقت يحسبون بطريقة سريعة. ونحن لين اليوم أي شيء حتى لو أرقام بسيطة يلا نفتح الآلة الحاسبة ونسأل ونحسب. ففعلا هذا الإنسان اللي لقبوه بعد لقب جميل الآلة الحاسبة البشرية. بس خلونا نوقف عند هاي النقطة ونحولها لنقطة حلوة لصالحنا. كل شخص عنده مهارة يمكن تكون بالنسبة له مهارة عادية، لكن بالنسبة لشخص ثاني استثنائية. يمكن واحد يحفظ الأرقام بسرعة، يتذكر الوجوه، أو واحد يعرف الطرق من أول مرة يمر عليها. ما شاء الله في ناس صدق يعني ما يستخدمون جوجل مابس، خلاص يحفظون الطريق حتى لو كانوا بس مرة واحدة مروا فيه. أكيد تعرفون أشخاص عندهم هاي الذاكرة القوية ما شاء الله. في ناس أيضا يحفظون مثلا خلنا نقول الأرقام، أرقام السيارات، أرقام التليفونات، يحفظون بشكل سريع. في ناس حتى الأسماء مثلا يحفظونها بسرعة، حتى لو أنك خبرتها باسمك مرة واحدة لكن كل ما يشوفك خلاص حافظنك. وفي ناس العكس تماما طبعا. يعني حتى موضوع الأسماء عنده مشكلة في الأسماء. فأنت يلي تسمعنا اليوم واللي تابعنا على التيك توك لايف، كيف الحفظ وياك؟ أنا من الناس الصراحة من الناس اللي أحب أني أفهم قبل ما أحفظ، ما أعرف أحفظ شيء بدون ما أفهم. صفر إنجينير عمار يقول. أحمد نفس الشيء. أفا أفا. ماينس 10 قلب ضبياني. أفا. وأنا قلت أكيد الحين في حد ما شاء الله عليه يعني ذاكرته قوية، طلعنا كلنا نفس الشيء. زيد يقول 100%. أحفظ اليوم وبكرة أنسى. يا عمار يعني كيف كانت الدراسة عيل وياك؟ لابد من الفهم قبل الحفظ، إذا فهمت حفظت، بس الحمد لله. أوكي راح نكمل. أفا عمر لا أنا ذاكرتي قوية. كيف ما تذكرك يا عمر؟ طبعا عمر من الأشخاص اللي أصدقاء البرامج المختلفة في إذاعة إمارات اف ام، من الأشخاص اللي دائما يدخلون في اللايفات. أزاي خلونا نختبركم اختبار، أوكي؟ بعطيكم الحين أرقام ونشوف مدى يعني سرعتكم في حل أو في إظهار الجواب للرقم، أوكي؟ مستعدين؟ بدون آلة حاسبة، أوكي؟ ترى بس زائد ناقص. بدون آلة حاسبة. يلا شوفوا، بس أنا بستخدم الآلة الحاسبة عشان أطلع لكم الجواب الصح وأشوف منو راح يجاوب على طول.

0: 5791 زائد 3450 كم الناتج؟ لا هذا مش غش، أنا عشان أطلع لكم الناتج الصح. والله كفو يا زيد، كفو عليك يا زيد، فعلا 9241 هو شيء طبيعي أنكم استخدمتوا الآلة. واضحة. بس لا شوفوا سرعة البديهة عندكم حلوة ممتازة. مريم راشد بعد كتبت الجواب الصح، فل ياسمين نفس الموضوع. فهذا هو موضوعنا لليوم وسالفتنا عن الآلة الحاسبة البشرية اللي قلنا لكم عنها. طبعا هذا الشاب شاب هندي عمره 16 سنة بس ما شاء الله عليه، وفاز بجوائز متعددة في الحسابات المختلفة، وحاز أيضا على أرقام قياسية في موسوعة جينيس. عقبالكم يا رب. ناخذ هذا الفاصل مستمعينا، وأكيد مكملين وياكم في برنامج ويانا.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. أحجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا.ae.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. في 2XL هوم نبتكر الفخامة بحرفية تدوم، خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك، لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xlhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

خبر، فن، رياضة، معلومة. أقول لك شيء؟ خلي الباقي علينا.

اليوم في فقرة الملعب ويانا رح نتكلم عن مباراة أمس. شفتوها؟ حد شاف المباراة أمس؟ مباراة العين والنصر. يا سلام يا سلام على العينوية. اسم كبير، مباراة كبيرة، جمهور كان ينتظر المواجهة القوية، لكن النتيجة كانت ممكن الأغلب متوقعها، صح؟ صراحة النتيجة كانت شوية صادمة، لكن دائما نحن متوقعين الأفضل من نادي العين. دائما نادي العين يبهرنا في كل المباريات اللي يكون فيها. حقق نادي العين الإماراتي فوز كبير بنتيجة 4-0 أمام النصر السعودي في دوري أبطال آسيا للنخبة، في مباراة أقيمت في استاد هزاع بن زايد. المباراة كانت لافتة خصوصا مع وجود طبعا المعروف لا يعرف كريستيانو رونالدو ضمن الصفوف في منتخب أو في النصر، لكن العين قدم مباراة قوية وخرج بانتصار عريض. وفي تقرير لجولف نيوز، النتيجة بأنها كانت أكثر من مجرد فوز للنادي باعتبارها نتيجة لافتة للكرة الإماراتية على المستوى القاري. واللي خلى المباراة هاي أكثر متعة أن دائما نتذكر أن كرة القدم رغم الأسماء الكبيرة المعروفة في هذا العالم، عالم كرة القدم، لكن في النهاية المباراة تكون 90 دقيقة وكل واحد يسوي اللي يقدر عليه والملعب هو اللي يتكلم. طبعا كلنا فخورين بهذا الفوز، فوز العيناوي 4-0، وأكيد هارد لك لمنتخب النصر. نتمنى التوفيق لكل النوادي عفوا. نتمنى كل التوفيق للجميع، لكن فوز جميل ومستحق أكيد. الرياضة، رياضة كرة القدم، منافسة، التزام، تعاون، محاولة أنك تقدم أفضل ما عندك، وأكيد مع احترام الخصم. فاليوم لأن كلنا مستانسين لازم نحط لكم هاي الأغنية تعبيرا عن سعادتنا لفوز العين البارحة. خلونا نسمع الأغنية.

0: عرض استرداد النصف يعود في هوم سراس. اكتشفوا كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور. أنفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس. تطبق الشروط.
1: قد تظنون أن أجمل ما في العطلة هو عالم فيراري أو عالم وارنر براذرز أو سي وورلد أو ياس ووتر وورلد، لكن اسألوا الأطفال. مع عرض إقامة الأطفال مجانا من فنادق ياس بلازا، استمتعوا بإقامة ووجبات مجانية للأطفال وتذاكر مدن ياس الترفيهية. تبدأ الأسعار من 1075 درهما. تابعوا أت ماي ياس بلازا واحجزوا اليوم.
2: على امتداد 8 كيلومترات من أرقى سواحل أبوظبي تتشكل وجهة لا تنسى. مرحبا بكم في مرسى السعديات، حيث يلتقي أسلوب الحياة على الواجهة البحرية بروح الثقافة الإماراتية لتصبح كل لحظة فيها استثنائية. وجهة تكمل قصة السعديات. مرسى السعديات. اكتشف المزيد على الدار.com.
3: ألحانها حلوة، ثبتها واسمعها. إمارات FM.
4: منورين كل اللي تابعونا صوت وصورة على التيك توك لايف، وكل اللي يسمعونا أكيد عبر أثير، رادين بيوتهم بعد الدوام ولا طالعين. نتمنى لهم أكيد درب السلامة لين ما يوصلون لوجهاتهم.

للي يقولوا لي رجعي برنامج الصبح، ترى أنا بس هاليومين راح يكون في هذا البرنامج، وإن شاء الله راح يكون في برنامج جديد خاص فيني، فأتمنى أنكم تتابعونا. لين ما يرجعون طبعا زملائي في هذا البرنامج، يعني قولوا لين يوم الخميس أنا بس برنامج ويانا، مع أني والله مستمتعة وياكم مستانسة، بس إن شاء الله الجاي أجمل.

بعطيكم كل التفاصيل إن شاء الله، وبحطها أصلاً على الإنستغرام، فتابعوني على الإنستغرام أكاونتي وبتشوفون كل التفاصيل.

0: ويانا خذوا بريك وخلوا الوناس علينا.
1: بكل صراحة، شو يخطر في بالك لما أقول لك أثاث فاخر؟ أكيد يجي في بالكم دامنا فخم يعني غالي وسعره نار، لكن خليني أخبركم شيء، إذا تبى الفخامة الحقيقية من رخام، من خشب، من تصاميم راقية تعيش معاك لسنوات طويلة وأسعار يعني في متناول الجميع، بخبركم عن 2XL Home اللي يقدم لك مفهوم من الفخامة والرقي والسعر اللي يناسب ميزانيتك. 2XL Home مسوين خصومات ما بين 25-75%، فرصتك بأثاث فخم وسعر زين انك تروح وتزور فروعهم او تتسوق اونلاين على 2XLHome.com. اكيد تطبق الشروط والاحكام.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.
2: إمارات FM وياك
3: روحي روحي روحي
2: وين ما كان دربك.

0: الساعة الآن 6:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: السلام عليكم ورحمة الله. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. لقي 11 فلسطينيا بينهم 5 أطفال مصرعهم، وأصيب 14 آخرون، فيما لا يزال العشرات عالقين تحت الأنقاض إثر انهيار بناية سكنية متضررة جراء قصف القوات الإسرائيلية لها خلال الحرب في منطقة الصناعية جنوب غرب مدينة غزة. أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام أن تكلفة الحربين الإجمالية التي شنتها إسرائيل على بلاده في 2023 و2026 قد تتجاوز 27 مليار دولار، فيما بلغت حصيلة القتلى حوالي 9000 قتيل وأكثر من 30000 جريح وأكثر من 1,000,000 نازح وعشرات الآلاف من المنازل المدمرة. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إن الحرب مع إيران ستدخل مرحلة مختلفة تماما خلال شهرين، مؤكدا ما أعلنه الرئيس دونالد ترامب على أن الصراع سينتهي مباشرة بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. ذكر مكتب الميزانية التابع للكونغرس أن تكلفة الحرب الأمريكية على إيران المستمرة منذ 6 أشهر بلغت 38 مليار دولار حتى الآن، ومن المتوقع يرتفع هذا المبلغ بمقدار 3 مليارات دولار شهريا تبعا لحدة الأعمال الحربية. هذا وقد صوت مجلس النواب الأمريكي للمرة الثالثة لصالح إنهاء الحرب مع إيران، إذا قر قرارا بموجب قانون صلاحيات الحرب من شأنه أن يوقف قدرة الرئيس دونالد ترامب على مواصلة العمل العسكري من دون موافقة الكونغرس. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي، تحية لكم.
3: تخيل 1,000,000 درهم تغير شكل أحلامك.
4: أتملك بيت أحلامي،
5: أسوق سيارة أحلامي،
4: أطلع إجازة أحلامي،
5: وتبني مستقبل الأحلام
3: مع حساب المليونير من دبي الإسلامي. حساب واحد 1,000,000 حلم. كل شهر سيحصل فائز واحد على 1,000,000 درهم، بينما سيحصل فائز آخر على سيارة تسلا. افتح حساب المليونير من دبي الإسلامي اليوم وكن أقرب للمليون. dib.ae/app. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/millionaire.
6: يمنحك ريمون فرصة الفوز بحصتك من بطاقات هدايا بقيمة 250,000 درهم. أنفق 200 درهم من الآن وحتى الأول من نوفمبر وادخل السحب للفوز بإحدى 5 بطاقات هدايا بقيمة 50,000 درهم. ارتقي بأسلوب حياتك في ريمول. تطبق الشروط والأحكام. للمزيد من التفاصيل يرجى زيارة ريمول.ae.

0: حبيت هالأغنية؟ زين ابتسم وخلك على هالمود واسمع الأغنية الجاية.
1: من المعلومة للخبر ومن الفن للوناسة ويانا.

طلعتنا اليوم في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في هذه النسخة المميزة. طبعا اليوم هو اليوم الرابع للمعرض، وفي أبرز ملامح هذه الدورة أن الشخصية المحورية والعلامة اللغوي الشهير الخليل بن أحمد الفراهيدي، شخصية محورية للدورة احتفاء بتأسيسه لعلم العروض وإسهاماته الرائدة في خدمة اللغة العربية والنص الشعري العربي. وفي 7 دول تشارك للمرة الأولى تنضم إلى منصة المعرض لأول مرة. طبعا من الدول المشاركة للمرة الأولى كوسوفو، كولومبيا، الأرجنتين، الإكوادور، وبيرو، فنزويلا، وأيضا كوبا. شعار الدورة 35 لهاي السنة لنقلب الصفحة ونقرأ العالم، دعوة مفتوحة لتعزيز التبادل المعرفي ومد الجسور الحضاري بين الشعوب. ضيف الشرف في هاي السنة تحل دولة البلقان كضيف شرف رسمي في هذه الدورة، تقدم برامج ثقافية ويستعرض أيضا تنوع من الإرث الأدبي والفني للمنطقة. فعلا الكتاب مو بس صفحات نقراها، صفحات ممكن تغير نظرتك للعالم، قصص تعيش تفاصيلها في يومك، أو حتى معلومات يعني تعطيك الحافز في أنك تتعلم أكثر. خلونا نسألكم اليوم مستمعين وكل اللي تابعونا على التيك توك لايف، شو نوع الكتب اللي تحب أنك تقراها؟ خلونا نفيد ونستفيد من بعض. نوع الكتب اللي تشدك أكثر شيء، هل تحبون الروايات؟ عامر يقول الشعر، يا السلام. صنقر يقول الجرائم. العلوم. مريم تقول كتاب محمد بن راشد. نعم، قصص واقعية. خليفة يقول الشعر من أبو ماجد، كتب تنمية الذات، جميل والله. 15 SS يقول الأدب من أبو محمد، حلو التنوع في القراءة. الجنير عمار، في وايد أنواع للكتب، الروايات والقصص، تطوير الذات، الكتب التاريخية أيضا من الأشياء اللي تحمس أن الواحد يقراها، الكتب النفسية في علم النفس، العلمية أيضا، الدينية، كتب الثقافة والمعرفة، كتب السيرة الذاتية لأشخاص يعني تركوا بصمة في العالم، كتب الفلسفة، كتب الاقتصاد والمالية، أيضا كتب الفن والتصميم، كتب الطبخ لمحبين الطبخ، كتب السفر والمغامرات، كتب اللي تكون فيها ثقافات دول العالم، من الكتب أيضا اللي الواحد يتحمس ويستمتع في قراءتها. الشعر مثل ما ذكرتوا، الكتب السياسية، الرياضية، كتب الأطفال، حلو أن الواحد ينمي هاي المهارات في القراءة عند الأطفال من سن صغير. يعني مهما تطورت الحياة، مهما كل اللي حولنا يعني صار إلكتروني، يبقى الكتاب المطبوع له يعني كيف أقولكم، له بصمته. والكتاب المطبوع غير عن الكتب الإلكترونية، يعني لمحبين القراءة أكيد يشوفون هذا الفرق. وغيرها من أنواع الكتب المختلفة. ولين اليوم إذا أنت تشوف نفسك لين الحين ما تعرف شو الكتب اللي تشدك، فحلو أنك تجرب
تبدأ تجرب، يعني تاخذ كتب متنوعة في مجالات مختلفة وتشوف شو أكثر شيء شدك وتكمل فيه. حلوة الثقافة، خصوصاً لما الواحد يزور هاي المعارض، معرض الكتاب أبوظبي الدولي للكتاب في نسخة المختلفة، راح تشوف وايد أنواع مختلفة من القصص، من الكتب اللي أكيد يعني راح تلقى الشيء اللي يناسبك. ناخذ هذا الفاصل مستمعينا ونكمل وياكم في برنامج ويانا.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد arena.ae.
1: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت، متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
2: هناك أيام يكون فيها الحظ حليفك، كل إشارات المرور خضراء وأفضل موقف لسيارتك من نصيبك، شعور رائع أليس كذلك؟ والآن تخيل أن تكون أنت الفائز ب10 ملايين درهم. افتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني واحصل على فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 10 ملايين درهم وجوائز شهرية تصل قيمتها إلى 1,000,000 درهم. أرسل كاش إلى 4456 لفتح حساب المليونير من بنك الإمارات دبي الوطني اليوم، وقد تكون أنت الفائز. تطبق الشروط.
3: مملكة البحرين 92.3 إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك تراها.

كان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
1: الفخامة الحقيقية ليست بالسعر المرتفع، بل بما تشعر به في كل تفصيل. فيتو اكس الهوم، نبتكر الفخامة بحرفية تدوم. خامات غنية، خشب صلب، رخام أنيق، وتصاميم تواكب كل زمن، لتمنح منزلك دفئا ورقيا يليق بيومياتك، وبأسعار في متناول يدك. لأننا نؤمن بأن تقديم قيمة استثنائية يعني الحفاظ على معايير الفخامة، مع توفيرها بأسعار مدروسة وفي متناول الجميع. حول بيت أحلامك إلى حقيقة مع تصاميمنا الفاخرة، واستمتع الآن بخصومات من 25% حتى 75%. تسوق في فروعنا أو أونلاين على 2xalhome.com. تطبق الشروط والأحكام.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا في إذاعة إمارات اف ام، برنامج ويانا. نمسي بالخير من جديد على كل من يتابعنا صوت وصورة على تيك توك لايف، وأيضا اللي يسمعنا عبر الأثير. معاكم عبر السمع طبعا لين الساعة 7. كل يوم نعيش نفس النمط، نفس الطريق، نروح للدوام، نفس القهوة اللي نشربها كل يوم، نفس الطعم أو المطعم اللي ناكل فيه، نفس الروتين، كل شيء نفس الشيء. مع الوقت ممكن تمر علينا أسابيع وشهور بدون ما نجرب شيء جديد فعلا. لكن ليش عفوا الإنسان أحيانا يخاف من التجربة الجديدة، أو يعني يتعايز أن يجرب شيء جديد؟ متى آخر مرة جربت شيء جديد؟ جربت أنك تتعلم لغة جديدة، جربت أنك تقرأ كتاب جديد، تطالع مسلسل جديد، أي شيء في كسر روتين؟ هل في يوم من الأيام فكرت أنك تجرب فعلا حتى رياضة جديدة مثلا؟ بعض الأحيان الإنسان يخاف من التجربة الجديدة لأن الشيء

0: المألوف يعطينا إحساس بالأمان أكثر، نعرف النتيجة ونعرف شو المتوقع منه. أما الشيء الجديد فما نعرف إذا بينجح بيفشل، بنحبه ولا ما بنحبه، خاصة اللي يفتحون مثلا مشاريع جديدة، مثلا يجرب أنه يدخل في موضوع المشاريع والبزنس. أحمد يقول صراحة مش فاضي. الويكند زين أحمد، الويكند بعد مشغول. انجينير عمار كل مرة أكسر روتيني. زين عطنا أفكار انجينير عمار، شو تسوي؟ قبل أسبوعين جربت أني أتعلم اللغة الصينية، لغة صعبة فعلا، من منى. بس والله ما شاء الله عليك، يعني شوفي الخطوة الأولى هي هاي تكون أصعب شيء، لكن بما أنك حاولتي وجربتي فليش لا، كملي فيها. بس صح يعني لغة يحتاج أو تحتاج أن الواحد يتفرغ لها بشكل كبير، خاصة اللغة الصينية تعتمد أكثر شيء على خلنا نقول لحن الحرف. هم ما عندهم مثلا حرف معين وخلاص، لا، هم عندهم كل حرف لا يعني طريقة نطق غير عن الثانية، بما معناه أن الحرف الواحد فيه أكثر عن طريقة للنطق، فهذا اللي يخليها من أصعب اللغات. بس حلو أن الواحد يجرب، يعني مو بغلط صراحة، مو بلازم الواحد يسوي شيء كبير يعني عشان يغير من يومه. أحيانا حتى لو تجارب بسيطة ممكن تكفي، أنك تجرب مثلا أنك تسوي أكلة معينة حتى لو كانت بسيطة وخلاص مكوناتها موجودة في البيت، تسوي لك هذه الطبخة حتى لو حتى كانت ما تحتاج لا فرن ولا أي شيء، بس مجرد أنك تحطها في ثلاجة وخلاص استوت. ففي وايد أشياء ممكن أن الواحد يكسر الروتين ويسويها. دراسات علمية تقول أن التجارب الجديدة تساعد الإنسان أن يتعلم يكتشف نفسه، لأنها تخرجه من النمط المعتاد وتخليه يتعامل مع مواقف ما مر فيها من قبل. لما الواحد يجرب شيء جديد يكتشف الشيء في نفسه، بعد تكتشف ردة فعلك تجاه هذا الشيء، يمكن أيضا تكتشف أنك تحب هذا الشيء اللي ما خطر في يوم من الأيام في بالك. في تجارب تفشل، في تجارب تنجح، لكن الفشل بحد ذاته يعطيك معلومة جديدة عن نفسك وتعرف قدراتك. أكيد الروتين اللي ما قدرت تكسره إن ما أشاهد البرنامج. هي هذا الروتين اللي لازم يكون في جدول كل شخص. عادي نحن نحب أصلا مشاركاتكم ونحب كيف تكونوا معانا دايما وأبدا في برامج إذاعة إمارات اف ام. ونتشرف فيكم جميعا أكيد. إنزين خبرونا مستمعينا، شو هو الشيء اللي ودك من زمان إنك تجربه؟ تجربة جديدة، رياضة جديدة، أي شيء ودك كان من زمان إنك تجربه لكن كل مرة تأجل. هواية، رياضة، مكان، أكلة، تتعلم لغة، مشروع، تفتح بزنس. خبرونا على التيك توك لايف في إمارات اف ام أو على الاس ام اس 3666. الله يسعدك يا أحمد، شكرا، بوجودكم البرنامج يكون غير. أرما تقول ركوب الخيل من زمان نفسي أني أجربه. سكاي داي، واو، من برج خليفة. التزلج حلو. HXD أو أتخطى الفوبيا من المرتفعات من وسن. ركوب الخيل خبرونا شو هي التجارب اللي ودكم انكم تسوونها في يوم من الايام وتكسرون فيها الروتين. شاركونا على تيك توك لايف. ويلكم باك يا يو. مشروع بس ما شي بيزات علي يقولكم، ترى ما يحتاج انك تكون عندك يعني راس مال مبلغ عود، تقدر انك يعني تفتح بزنس بسيط حتى لو كان بس في السوشيال ميديا، مو بشرط يكون عندك مثلا محل ولا غيره، كله بالاشياء البسيطه الواحد بعدها شوي شوي يكبر من مشروعه. واو يو يقول ان ينط من قمه عاليه، يا سلام اخبز الساوردو. مس النور والسرور. ناخذ هذا الفاصل مستمعينا واكيد راجعين لكم في برنامج ويانا. والله سوالفكم ما تنمل صراحه، واحس الوقت يركض وياكم. بس خلونا ناخذ هذا الفاصل.
1: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا، 4 مباريات يومان وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا .ae.
2: 5 دراهم مقابل كل هذا؟ لحظة، متأكدين؟ عروض لوت ب5 دراهم وصلت، اشتري أكثر وادفع أقل على مجموعة واسعة من المنتجات في جميع الأقسام. استمتع بعروض 5 دراهم في جميع فروع لوت في الإمارات، والعرض ساري حتى 30 سبتمبر 2026. لوت متجر القيمة، المزيد من المنتجات ب19 درهما أو أقل.
3: عرض السرداد النصف يعود في هوم سراس، اكتشف كل ما هو جديد وكل ما عاد من الأثاث إلى الديكور، انفقوا 500 درهم واحصلوا على 250 درهم. زوروا هوم سراس، تطبق الشروط.
4: خبر خفيف ومعلومة تستاهل تعرفونها ويانا.

0: برنامج ويانا ما يحلى إلا وياكم، وللأسف نقدر نقول وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم. استانسنا، استمتعنا، ونحب دائما وأبدا مشاركاتكم على التيك توك لايف أو على الاسمس. يعطيكم العافية. الصورة راح تلاقونها إن شاء الله، أغنيتك راح نحطها يا زيرو. بس تقدرين تسمعينها على الراديو. يعطيكم العافية. كنت معاكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا برنامج ويانا. أشوفكم على خير إن شاء الله.
1: ويانا كل يوم معلومة لها جو، وكل جو لها حكاية. لا تروحون بعيد، خلكم ويانا.

0: الساعة الآن 7:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: من مركز الاتحادي للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. التقى معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التجارة الخارجية معالي مارك كارني رئيس وزراء كندا على هامش فعاليات قمة كندا للاستثمار 2026 التي تستضيفها مدينة تورنتو، بمشاركة وفد رسمي رفيع المستوى من دولة الإمارات يضم نخبة من كبار المستثمرين وقادة الأعمال والمسؤولين من القطاعين الحكومي والخاص، وبحث الجانبان الزخم المتنامي في العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وسبل الارتقاء بها إلى آفاق أوسع في القطاعات ذات الأولوية. وقعت الاتحاد للطيران وقطارات الاتحاد المطور والمشغل لشبكة السكك الحديدية الوطنية في دولة الإمارات مذكرة تفاهم لاستكشاف فرص تطوير تجربة سفر متكاملة وسلسة تجمع بين النقل الجوي والبري عبر السكك الحديدية في أنحاء الدولة، بما يسهم في تسهيل تنقل الزوار والمقيمين والوصول إلى الوجهات المتنوعة في الإمارات. ارتفعت أسعار النفط بنحو 3 دولارات بسبب تزايد المخاوف بشأن الإمدادات وحالة عدم اليقين بشأن إعادة فتح مضيق هرمز. واختتمت العقود الآجلة لخام برنت جلسة أمس مرتفعة إلى 108 دولار و75 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لتبلغ عند التسوية 105 دولارات و83 سنتا للبرميل. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.
2: فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي، والشوق لها في كل حزة، ودقات قلوبنا إلها بس هي. يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها، وتحس إن راسك يلمس

الغيم، لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب، نحن منها تعلمنا الحب، وفيها نحب، وهي نبض حياتنا، ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم
2: نناقشكم
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.
3: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا.ae.

0: شكرا.
1: عيبتك هرمية، عيال اسمع اللي بعدها. موجاتنا في كل مكان، جبل الظنة 92.4، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: بطولة جديدة تنطلق من أبوظبي، النسخة الأولى من كأس السوبر الأوروبي للأندية لكرة السلة، 18 و19 من سبتمبر في الاتحاد أرينا. 4 مباريات، يومان، وبطل واحد. احجزوا تذاكركم الآن عبر الاتحاد أرينا.ae.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتاباً كبيراً تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطاً أبداً. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة ونقرأ العالم. والصفحة هذه المرة تبدأ من أحد أعلام المعرفة العربية، الخليل بن أحمد الفراهيدي، الشخصية المحورية للدورة، العالم الذي وضع كتاب العين أول معجم عربي، وهو الذي أرسى القواعد العلمية لعلم العروض، وابتكر نظام علامات التشكيل في النص العربي، وترك إسهامات في الموسيقى والأوزان الشعرية. وكأن أبوظبي تقول إن المستقبل لا يبدأ دائما من الجديد، يبدأ من العودة إلى الذين صنعوا المعرفة من قبلنا. ومن العربية تنفتح الصفحة على العالم، ثقافة البلقان ضيف شرف الدورة بأدبها وفنونها وموسيقاها وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين الصفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: الإمارات FM.
1: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
0: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة، قريبا في جزيرة السعديات. محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
2: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوما باعتباره مواجهة مع الرجل أبدا، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.
3: فخورين بالإمارات.
0: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسميه المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شيء منك ومني، شيء ما ينوصف، ينحس جمال اليوم وأصالة أمس. حلاها غير، هي إمارات الخير.
3: فخورين بالإمارات.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 41-26، الفجيرة 32-28.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: موجاتنا في كل مكان. الآن 94.9 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.
1: نصيحة ديكور من هومز أر أس: وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

بالكادي والعبير نحلق بكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: الإمارات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف. المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكراً بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءاً من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة العتيبة.
1: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والألماس.
0: دانات من بلادي.

0: الساعة الآن 9:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL Home واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL Home أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
2: القيادة العامة لشرطة أبوظبي

0: مكالمتك ورقمك مسجلين
1: والشرطة بتتصرف معك.
0: إسعاد المجتمع وتعزيز جودة الحياة.
2: أنت تأكدتي أصلاً على الحساب رسمي أو مرخص؟ تعرفين من أي جهة؟
0: التماسك والتلاحم المجتمعي، الانتماء والولاء الوطني.
3: أمنكم مسؤولية. النزاهة الوظيفية.
4: السلام عليكم بطارش، إيش حالك؟
5: وعليكم السلام، هلا هلا أبو عفرة، نورتني في مكتبي المتواضع.
4: يا أخي يذبحني تواضعك. اسمع، أنا جايينك بخصوص بنتي عفرة، تعرف البنت تتابع البزنس مالها، وانت ريال ما بتقصر، بغيتك ترتب لها دوام، يعني انت فاهم.
5: بس كذي فالك طيب، بس خلها تي تبصم وتروح، تعرف عاد الحين بصمة الوجه، يعني صعب أقول لك هات راسه وهي تيلس في البيت.
6: حلو حلو حلو صح؟
4: حلوة حلوة. بعد شور طيب، لا تنساها من الإجازات وتحط اسمها في المهمات، وما حد يفتش عليها من برا الدوام.
5: بس خلاص اعتمد الموضوع، احنا كم ابو عفرة عندنا؟
0: بطارش؟ هذا ليكون ابو الموظفة عفرة اللي ما نعرف الا اسمها؟
5: هي حليلها، عندها ظروف والتزامات.
0: شو اللي تسوي يا ابو طارش؟ تساعد الناس على الغلط، البنت من تعينت من سنتين ما حد شافها.
5: يا ريال اللي يسمعك الحين يقول الشغل بيوقف، لو مايات الموظفات الحمد لله سادات الشغل، اقول لك البنت عندها ظروف رفقا بالقوارير، وبعدين ابو عفرة من حارتنا واستحيت منه.
0: يا ابو طارش العمل امانه، عندها ظروف تجيب شيء رسمي وتجيب نفسها توضح سبب التغيب المستمر، هذا غلط، وانت بتكون مشارك في الغلط.
5: غلط وانا مشارك؟
0: هي نعم غلط، يوم اني اشجع بنتي على تصرفها المخالف لضوابط العمل، ويوم اني اساعد شخص على عدم الالتزام بالامانه والصدق في اداء مهام الوظيفيه، واني امتنع عن الابلاغ عن سلوك غير قانوني في بيئه العمل، واذا ما تراقب نفسك فتذكر ان الله يراقبك. وانا انصحك من باب المصلحه انك تبتعد عن الامور اللي تؤدي للفساد او استغلال المنصب.
5: لا لا لا يا اخوي، لا استغلال ولا فساد. دقيقه، الو ابو عفرة، اقول لك خل بنتك باكر تلتحق بالعمل وتيب عذر رسمي على تغيبه عن الاسبوع اللي طاف، او تكتبه وترفعه للمسؤولين، ترى العمل امانه.
3: امنكم مسؤوليه. سيناريو وحوار عيسى الفلاسي، اداء ياسر الغداني، ريحان العريمي، عيسى الجديدي. امنكم مسؤوليه. اخراج وليد سراب.
7: فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها، فيها سلام وتسامح، قادتها صفات استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم، تسكن القلب والروح، فداء الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي.
1: مروة العقروبي.
2: مروة العقروبي أول إماراتية وعربية بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين. انتخب المجلس الدولي لكتب اليافعين بسويسرا مروة العقروبي رئيس المجلس الإماراتي لكتب اليافعين عضواً بمجلس أمناء المجلس الدولي لكتب اليافعين لتكون أول شخصية إماراتية وعربية تختار ضمن مجلس الأمناء المعني بمتابعة التبرعات الخاصة والحملات التي ينظمها المجلس لدعم وتوفير الكتب ووسائل المعرفة للأطفال في عدد من المناطق حول العالم. وأسهمت مروة كذلك في إنجاح مبادرة كان يا مكان الهادفة إلى توفير كتب ذات جودة عالية للأطفال المحرومين.
3: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.

إمارات FM تقول لك لبيه. محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار.

0: ويانا
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن واخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: اليوم ويانا
2: منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية
1: من 5 لـ 7 المساء. خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة ويانا
0: مسانا أحلى
2: منك
0: وانت ويانا.

في هذه الدولة. في أغسطس 75 تأسس الاتحاد النسائي العام ليكون اتحادا يجمع الجهود النسائية تحت مظلة وطنية واحدة، يوم تحولت فيه جهود نساء الإمارات من مبادرات فردية إلى عمل مؤسسي له اتجاه ورؤية واستمرارية، ليصبح حضور المرأة جزءا أصيلا من قصة التنمية في الإمارات.

الحياة حلوة، حلوة بطبيعتها وببساطتها وناسها، والحياتك ويانا أسلوب خاص. إمارات FM.

0: الساعة الآن 10:00 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، مرسى السعديات. حول منزلك إلى ملاذ صيفي ساحر مع 2XL هوم، واستمتع بخصومات من 25 إلى 75% على كافة التشكيلات. زوروا فروع 2XL هوم أو تسوقوا الآن عبر 2XLHome.com. مرسى السعديات، وجهة ترسم ملامح الواجهة البحرية في أبوظبي، مستلهمة من البحر، مفعمة بروح الثقافة. قريبا في جزيرة السعديات.
0: في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات، وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه

0: التحولات، حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15 وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى التحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثمان منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.
1: فخورين بالإمارات، من طيبة ناسها تهواها شمسها كل الدفع، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر جو وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوصف غلا أحلى مكان، حلوة نعم وعده بنغم، كانت حلم من سنين بناها أهلنا الأولين، وصارت واحة من أمان وللزمان قصة فخر.
2: فخورين بالإمارات.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات الفلاح.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا.
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

0: عشتوا عشتوا عشتوا، هلا فيكم.
1: موجاتنا في كل مكان، أبوظبي 95.8، إمارات FM تسمع.

0: في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلى، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: هناك حكايات تبدأ من صفحة ثم تمضي بها السنوات فتصبح مع الأيام كتابا كبيرا تكتب فيه مدينة كاملة ذاكرتها. في أبوظبي بدأت الحكاية عام 1981 من المجمع الثقافي. في ذلك العام افتتح المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه أولى دورات معرض أبوظبي للكتاب. كانت البداية بسيطة، لكن الإيمان بالكتاب لم يكن بسيطا أبدا. منذ ذلك التاريخ مضت 45 سنة من عمر الحكاية، كبرت خلالها أبوظبي وكبر معها معرضها، وتحول من موعد للكتاب والثقافة إلى واحد من أبرز المواسم الثقافية في المدينة وعلى مستوى العالم. انتقل معرض الكتاب إلى مركز أبوظبي الوطني للمعارض في دورة عام 2007 ليواصل رحلته صفحة بعد صفحة. واليوم وفي عام 2026 نحن أمام الدورة 35، دورة جديدة لكنها تحمل ذاكرة البدايات كلها. في مركز أدنك أبوظبي وتحت شعار لنقلب الصفحة

وتنوعها الثقافي الذي سيلتقي في أبوظبي مع ثقافات أخرى في حوار يتجاوز الجغرافيا. وفي قلب المشهد العالمي تأتي رواية دون كيشوت بوصفه كتاب العالم، ذلك العمل الذي عبر اللغات والأزمنة وألهم أجيالا من المبدعين وانتقل من الأدب إلى المسرح والسينما والموسيقى. وهكذا من عام 81 وحتى عام 2026، وفي الدورة 35 تتغير الأمكنة وتتوسع الحكاية وتتطور صناعة الكتاب، لكن الفكرة الأولى تبقى أن القراءة ليست مجرد انتقال بين صفحات، وإنما انتقال من عالم إلى عالم.

0: إزالة الطقس في إمارات الدولة.
1: أبوظبي 40-29، دبي 39-28، الشارجة 39-27، عجمان 39-27، رأس الخيمة 40-26، أم القيوين 41-26، الفجيرة 32-28.
2: وجهات رائعة بأسعار مذهلة، لا تفوت عرض العربية للطيران. سافر من أبوظبي ابتداء من 269 درهما فقط. احجز الآن عبر airarabia.com. تطبق الشروط والأحكام.
3: موجة طاقة وحيوية وكلها نشاط في نشاط إمارات FM.

0: النصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.
1: فخورين بالإمارات.
2: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
1: فخورين بالإمارات.

0: هالأغنية، تخيلتها بلحن غير لحنها؟
1: يا مكثرة في فؤادي.
0: جرب بصوتك ودندنها.
2: إمارات FM، تسمع تسمع وكأنك ترى.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: في ملف تمكين المرأة في الإمارات هناك حقيقة أساسية في التجربة الإماراتية. نجاح المرأة لم يقدم يوماً باعتباره مواجهة مع الرجل أبداً، هي شراكة. فالأسرة هي الحاضنة الأولى، والمجتمع هو البيئة، والمؤسسات تفتح الفرص للجميع، والقيادة تصنع السياسات وتمنح الثقة لأبنائها وبناتها، والمرأة تحول كل ذلك إلى عمل وإنجاز. لهذا نحتفي بهذا اليوم في معان تتجاوز الاحتفاء، وإنما نحتفي بمنظومة مؤسسية وطنية صنعت النجاح طوال أكثر من 5 عقود، لتبقى المرأة الإماراتية دوما محل التقدير والثقة وشريكة الإنجاز.

0: العافية.
1: شكرا.
0: يعطيكم العافية.
2: محتار أي هدية تختار؟ هالأغنية يمكن تكون أحلى اختيار. إمارات FM في كل لحظة معاك.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

0: لقطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: منذ عام 2015 أصبح تاريخ 28 من أغسطس يوما سنويا للمرأة الإماراتية، وفي هذه السنة لا يكون الاحتفاء في يوم واحد وإنما على مدى شهر كامل حتى 28 من سبتمبر، وتحت شعار واضح بنظهر الأقوى والأفضل. هنا يمكن نفهم الحكاية بشكل مختلف

المرأة الإماراتية لم تبدأ رحلتها عندما وصلت إلى الفضاء، ولا حتى عندما أصبحت وزيرة أو طبيبة أو مهندسة. الحكاية بدأت مبكرا بكثير، ولهذا حينما نحتفي بالمرأة الإماراتية لا نحتفي فقط بما وصلت إليه، وإنما نحتفي بأنها كانت منذ البدايات الأولى جزءا من الطريق الذي أوصل الإمارات إلى ما هي عليه اليوم.

0: أخبار
1: الشيخ محمد بن زايد الهيان رئيس الدولة حفظه الله.
0: مواضيع متنوعة. ألعاب. تواصل. أغاني.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

انت السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من الصبح يروحون مدارسهم، عينهم تشوف كل جميل، شوارع نظيفة وسيعة منظمة، حدائق تسعد العين والقلب. يروحون بأمان ويردون بأمان، أكيد بأمان.
0: فخورين بالإمارات.

اليوم نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

0: محطات في مسيرة ابنة الإمارات.
1: تواريخ راسخة في محطات العمل النسائي المؤسسي في دولة الإمارات. في 8 فبراير عام 1973 تأسست جمعية نهضة المرأة الظبيانية، ينظر لها بأنها أول تجمع نسائي مؤسسي في دولة الإمارات. هي لم تكن جمعية بالمعنى التقليدي، هي في الحقيقة كانت بداية لمسار جديد، مسار يسعى إلى تعليم المرأة، محو الأمية وتطوير القدرات وتعزيز المشاركة الاجتماعية لبنات الوطن. ولكن سرعان ما تطورت تلك التحركات المؤسسية وتأسست بالتالي جمعيات مماثلة في مختلف إمارات الدولة.

0: راس الخيمة 88.5
1: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عرفنا انك ما تأخرت، الشارع ازدحم فجأة ومع هذا اتفائلت، وعرفنا انك ما بديت، كنت تفكر في اشياء اهم بس ما نسيت. عرفنا انك ما جاهلت رسالة امس، كنت تريا يبتدي يومك مع طلعة الشمس. وعرفنا انك ما طلبت رايهم عشان تختار، كنت تبغى حد يوافقك على القرار. عرفنا كل هالتفاصيل لان ببساطة صرنا جزء منكم، وفي كل لحظة نحن وياكم. أحلى صباح من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 مباشرة على إمارات FM.

يهمنا رضاك. خلنا دايم نكون معاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: شخصيات نسائية حققت الريادة في التجربة الإماراتية. دانات من بلادي. الدكتورة حصة العتيبة.
1: الدكتورة حصة العتيبة سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري وإمارة لختنشتاين، أول سيدة تتقلد منصب سفير مكرر، وأول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان. وكانت الدكتورة حصة العتيبة والشيخة نجلاء القاسمي أول سيدتين في تاريخ الدولة يتقلدان منصب سفير في الخارج عام 2008. وتعد الدكتورة حصة العتيبة أول سيدة سفيرة في تاريخ الفاتيكان شغلت منصب سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري منذ عام 2022، كما تقلدت العديد من المناصب في وزارة الخارجية، منها منصب سفيرة الدولة لدى هولندا بين 2019 حتى 2022، وسفيرة الدولة لدى إسبانيا بين 2008 حتى 2019. نالت وسام الاستحقاق المدني من قبل مملكة إسبانيا عام 2019 تقديراً لجهودها في تعزيز العلاقات الثنائية بين الدولتين.
2: يا بنت زايد نرفع بقدرك الراس، وانت الذهب وانت الزمرد والالماس.
0: دانات من بلادي.
3: وقتنا معاكم دايما يطيب، ونستقبل مشاركاتكم بكل ترحيب على إمارات اف

0: فخورين بالإمارات.
1: مع كل يوم جديد يشرق حبها في قلوبنا. أكيد هي تسكن الروح. لا هي روح الروح. لو نسير وين ما نسير حبها راسخ، تقدر تسمي المصير. الطيبة فيها طبع ما تبخل على من ياها متعني. كل من سكنها في شي منك ومني، شي ما ينوصف ينحس. جمال اليوم وأصالة أمس، حلاها غير، هي إمارات الخير.
0: فخورين بالإمارات.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: أنا.
1: من عقب يوم طويل يبالك وقت تغير فيه الجو. جو
0: من المعلومة اللي تفيدك للخبر اللي يهمك،
1: ومن الفن وأخباره للسوالف والمواضيع الخفيفة.
0: كل يوم
2: أخ منك
0: عندنا شيء جديد، وكل مساء له حكاية.
1: من 5 لـ 7 المساء خلنا نكمل يومك بوناسة ومعلومة وسالفة. ويانا
0: مسانا أحلى
2: أهمنك
0: وانت ويانا.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

في عام 2001 بدأت من دبي حكاية لم تكن تبحث عن مؤتمر آخر في رزنامة الإعلام العربي، بل عن مساحة للحوار. مساحة يلتقي فيها أهل المهنة وصناع القرار والمفكرون والكتاب ليتأملوا واقع الإعلام العربي ويسألوا في كل مرة إلى أين يتجه. من هنا انطلق منتدى الإعلام العربي. مع مرور السنوات تغير المشهد الإعلامي أكثر من مرة، تبدلت بالتالي أدوات صناعة الخبر، توسعت المنصات وتغيرت علاقة الجمهور بالمعلومة، لكن المنتدى ظل يواكب هذه التحولات حتى يصل في عام 2026 إلى دورته 24. اليوم لم يعد السؤال كما كان في البدايات، فالإعلام يقف أمام عالم أكثر تعقيداً، عالم تتسارع فيه التحولات السياسية، تتداخل فيه الأزمات مع الصورة التي تصل إلى الجمهور. ومن هنا تأتي دورة هذا العام ضمن أعمال قمة الإعلام العربي التي تستضيفها دبي من 15

عشر وحتى 17 من سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي وبتنظيم نادي دبي للصحافة. في هذه الدورة يضع المنتدى تحولات الجيوسياسية في صدارة المشهد، يقرأ انعكاساتها على المنطقة، ويتوقف عند صورة العالم العربي في وسائل الإعلام الدولي، ويبحث قدرة المؤسسات الإعلامية على التعامل مع أحداث تتغير بوتيرة متسارعة. يطرح المنتدى كذلك كيف تتغير صناعة الأخبار، كيف تطور المؤسسات الإعلامية نماذج عملها ومحتواها من دون أن تفقد معاييرها المهنية في زمن الاستقطاب وتدفق المعلومات الهائل. ثم يأتي السؤال الأكثر إلحاحاً، ماذا يحدث للحقيقة عندما تصبح المعلومة أسرع من التحقق منها؟ لهذا يحضر الشباب في هذا الحدث لا بوصفهم موضوعاً للنقاش، بل شركاء في صياغة ملامح المرحلة المقبلة من صناعة المحتوى والتأثير، إلى الفنون والثقافة والتجارب الإنسانية بوصفها أدوات جديدة للسرد والتواصل. تأتي كل هذه النقاشات ضمن دورة هي الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي، إذ تستقطب أكثر من 400 متحدث من أكثر من 23 دولة ضمن أكثر من 175 جلسة وثماني منتديات متخصصة وأكثر من 35 فعالية إعلامية خاصة، وبمشاركة نحو 10,000 إعلامي ومعني بقطاع الإعلام. منذ 2001 كان الإعلام يتغير، واليوم لم يعد التحدي أن نعرف إلى أين يتجه الإعلام، بل أن نعرف أي إعلام نريد أن نصنع ونحن نمضي نحو المستقبل. ففي زمان الذكاء الاصطناعي وتعدد المنصات وتسارع الأخبار، تبقى قيمة الإعلام في قدرته على أن يميز بين المعلومة الموثوقة والضجيج، وبين الانتشار العشوائي والتأثير الحقيقي، وبين سرعة الوصول وصدق ما يصل من معلومات من الأساس، لأن الحقيقة تستلزم الموثوقية.

أغاني سلو ولا ربشة؟ كل شيء تسمعه في وقته. إمارات FM تسمع وكأنك تراه.

فخورين بالإمارات. إمارات الخير، أرض المحبة، المحبة والأخوة عنوانها. فيها سلام وتسامح، قادتها صفاتهم استثنائية لا مستحيل أمام عيال زايد المبدعين. بانيها قالها من الصحراء إلى الفضاء وتحقق الحلم. تسكن القلب والروح، فداها الروح والعين. فخورين بالإمارات.

0: Come on, come on.
1: على الخط تبغى تسمع شيء ومحتار؟ فالك طيب، خل علينا الاختيار.

0: ألو منصور، تذكر الموضوع اللي كلمتك عنه أمس؟
1: أي موضوع؟
0: يا أخي مسرح ما نسيت الموضوع.
1: هي تذكرت، أنا موافق.
0: لا لا لا لا لا، أنا عندي رأي ثاني.
1: من الآخر؟
0: من الآخر، آراء مختلفة
2: وموضوع واحد يجمعنا،
0: نسمعكم،
2: نناقشكم،
0: وانتم جزء من السالفة.
2: من الآخر،
0: كل يوم من الساعة 2 لين 4 العصر.
2: لا تلف ولا تدور،
0: قولها من الآخر.
2: من الآخر.

عليه. الله يسمعكم. الله. الله يسمعكم.

ودك تغير مودك؟ مودك؟ مودك؟ اسمع إمارات اف ام واستمتع. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: الجديد والحصري
1: أروم يا رايح عن العين
0: وهوانا خليجي
2: وياك خذلي
0: إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

نحن وياك وعلى مودك بنلقاك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

أهل دبي والشارجة وعمان وأم القيوين، خلكم ويانا على التردد 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

في عدد شهر المرأة الإماراتية من مجلة زهرة الخليج. مسيرة مزهرة بعطاء أم الإمارات، وتزين الغلاف الفنانة ميتة عبدالله وتؤكد: أعمالي تشكل نظرتي إلى نفسي والعالم. وتقرؤون: الشيخة وفاء بنت حميد أحمد المعلة، الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة. ونحتفي بكوكبة من الرائدات الإماراتيات اللواتي حفرن أسماءهن بإنجازاتهن في ذاكرة الوطن. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجانية.

0: Dankeschön.
1: قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم إمارات FM فخورين بالإمارات. قصة حب ما تنتهي والشوق لها في كل حزة ودقات قلوبنا إلها بس هي يكفي إن يبت طاريها تحس إن حروفك مغرمة فيها وتحس إن راسك يلمس الغيم لأن ربك بالوصايف معليها. نحن منها تعلمنا الحب وفيها نحب وهي نبض حياتنا ونقول بكل العبارات فخورين بالإمارات.

0: على الكل سيطرة.
1: الطربية والمشهورة.
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلانسين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم. تسمعونها بس في إمارات FM.

褒美。منبو ظبي دار الظبي تسمعون على التردد 95

دربك ووقت قهوتك وتمرينك ولا يمعتك ويا حبابك. إمارات FM خلها دوم في بالك.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها على البال، مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: فخورين بالإمارات.
1: من طيبة ناسها دهواها، شمسها كل دفء، والحياة في نسايم هواها، بر وبحر وسماء، أجمل كلام ما ينكتب، إحساس قلبك يرسمه، يوسف غلا أحلى مكان، أرواح عالم تسكنه.
0: فخورين بالإمارات.